نعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للوصول. تحبك اكسجين افان.

0: جينا وصلنا لغزالة وجميل، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين. احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هيني والزارور، وفيهم القينا القبول. احنا وصلنا الشويودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
1: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
0: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكنيني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغلظ العيون. قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا. احنا وصلنا البزينة والشحامبة بالشاطر وبوجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
2: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
3: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
0: احنا وصلنا المرنسة ومغراوة، كيف غراب ومبتوح، وبتيبة قلوبهم مش في الجروح.
1: احنا وصلنا لتسكرية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
3: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما عالبال.
0: صوتكم هو صوتنا، رأيكم هو رأينا.
3: احنا وصلنا لسيدي سيلم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
0: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور، وما نرتاح الا ما ليهم منصور. بكم الدينة وبكم القتل وعلى خطركم.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك اكسجين افان.

0: يا مغيث يا الله يا لطيف يا حفيظ يا
1: وأنفق في شفاعة.

0: اللطيف يا حفيظ يا
1: مولاي.

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين فان بالصوت العالي تحبك.
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlikom, qu'adesh nubda nistana fikom, ou nistana fi tafa'ulatkom, illi qada tusalni kol youm ala 31-10-89, ou illa ala l'page Facebook nta'na Oxygen Tunisie, ou illa hatta ala l'page Facebook nta'i. Mahlikom, qadesh nhubkom, ou qadesh n'askom. Ala hadhika, ninsahkom inkom taqadu dima mutfa'nin, taqadu dima ala amal. Ou bil amal, تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العذب.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان للوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
3: قبسون من الإيمان.
4: أوفي أكسجين FM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. الافتحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. الافتحية لعوان الأمن، أيضا الجيش الوطني، الشرطة، الحرس، الحماية، أعوان السجون، والناس اللي قاموا صباح بكري تجوا إلى مقرات أعبالهم، فمن استقر على روحها شرها ربي يكون في عون الجميع. في هذا اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، 18 ربيع الثاني 1448، التوقيت الساعة 6:42 كما عودنا. أوفي أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. دعاء الصباح: يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا عظيم نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. ألف تحية أيضا تتكي بلي معنا زميلتنا أمل إبيري، أم آدم عنا، نادية شعامبي، صديقنا سي محفوظ، ألفة جندوبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين FM. يقول لكم إن شاء الله دمتم في رعاية الله سبحانه وتعالى، أيضا دمتم في الصحة والعافية، وربي إن شاء الله يجازي كل إنسان يشتغل ويقوم بواجباته بإخلاص وبما يرضي الله. حبيت نحكي اليوم على موضوع اللي هو بطبيعة الحال فما مثل فرنسي يقول لك قل لي من تخالك أقول لك من أنت. حبيت نحكي الموضوع هذايا على الخلطة وعلى الصحبة. ساعات إنسان يتبع واحد يصحب واحد، ولا بنية صغيرة مزات ملاحقة تبع إنسانة ربما تهزها المهالك مش باهية، ولهذا يجب أن هنا نتابعوا صغيراتنا ديما نبعدوا على حاجة اسمها عنف وقوة، عنف لفظي ولا مادي. حاول تعرف أصحاب أولادك ولا صديقات وأصدقاء بناتك في المدرسة في المؤسسة في الحومة، على خاطر ساعات واحد كما يقولوا فيه يأثر بسلوكه الخايب في أصحابه ولا كذا، وتنتج عنده أو تنجل عنه حاجات مش باهية برشا. وذلك ربي سبحانه وتعالى قال لنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صدق الله تعالى. يعني الناس كي تعرف بعضها، والصديق الوفي المخلص اللي ينصح واللي يوجه وكذا، هذيك الصدق الباهية. يجبنا نعلم أولادنا أكل غربلة متاع أصحاب الأصدقاء الباهين، نكمل معهم شكون صديق الباهي اللي ينصحك اللي يوجهك اللي يقف معك في الأفراح وفي الأتراح. صديق كما قال سيدنا عليه السلام: المسلم أو المؤمن مرآة أخيه، كما المرايا إذا رأى فيه عيبا أصلحه. إن شاء الله نعلم أولادنا ونغرس فيهم طريقة الاختيار الصديق، على خاطر الصديق مش أي واحد صديق. ثم زملاء حد من المدرسة، ثم زملاء حد من المؤسسة تخدم فيها ولا تشتغل فيها، ثم الناس بعد الزمالة بعد ما تخرجوا من المؤسسة والمدرسة تبقى علاقات متينة، علاقات مبنية على عديد القيم كما صفاء القلوب، كما الوعظ والإرشاد، كما التعاون، كما يعني برشا حاجات. هذيك الصحبة الصحيحة. أما كرا ولدي أنا ولا بنتي ولا غيرهم ماشيين في طريق موش باهي مع ناس ما يعجبونيش، نحاول نقنع الابن ولا البنية بضرورة تفادي الناس هذوكم، تخدم معهم ولا تقرأ معهم في المدرسة داكور ومتفاهمين، أما خارج المدرسة وتليفونات وكذا برشا حاجات ماذا بينا نحتاطوا بشكاكة نتحملوا احنا مسؤوليتنا. أرى ولدك وبنتك في العمر متاع 14 و8 سنين و13 حتى 16 و17 مازال في حاجة إلى نصائح الأب والأم، إلى حسن المصاحبة المتابعة، وديما نتمناو بطبيعة الحال التوفيق والنجاح لأولادنا وبناتنا، ونتمنى لهم أيضا ينجحوا حتى في حياتهم الاجتماعية، ونحب نسمو أخبار طيبة على صغيراتنا وعلى وليداتنا. في النهاية عنا جار أكسجين فام خونا بوحميد هذايا توفى البارح بطبيعة الحال وراه التراب في سيدي الزيت، ربي يرحمه ينعمه ويرزق وليد، وعنده وليد صغرون اسمه حسني، ان شاء الله ايضا يلقى شكون يتلهى به على خاطر من العائله نتاعو بطبيعه الحال، على خاطر سيدنا عليه السلام قال لنا انا وكافل اليتيم في الجنه. في النهايه نقول ربي يحفظ بلادنا ويصونها ويحرسها بعينه التي لا تنام من كيد الحاقدين والحاسدين، ودمتم في رعايه الرحمن مع اروع فقرات اوكسجين.
3: قبس من الايمان،
1: قبس من

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من النبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمعلي، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذانا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جيم. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف ولا تجيو بحذانا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذانا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمونتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبوية تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: عبد الوهاب الحميشي وصلنا حتى للسبعة واثناشن دقيقة. تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريق السلامة لكل مستعملي طريق، ان شاء الله نهاركم زين. اكيد في نهارك زين تسمعنا حتى للحداش، برشا اخبار، برشا اكتواليتي، برشا موسيقى وبرشا بنا في الماتينال. دونك معنا الياس وامل كوتي رياليزاسيون، سي محفوظ يرافقني كالعادة. في نهارك زين، اهلا وسهلا، مرحبا،
1: اهلا بيك. صباحك ورد فل وياسمين، صباح الخير امل، صباح الخير الياس، كل الفريق اللي عم معنا هذا الصباح. صباح الخير، تحية أيضا للفنان القدير عبد الوهاب الحناشي.
0: نعم،
1: علاقتنا به طيبة برشا، ورجل ممتاز جدا، وهو من الشبيب اللي خرجت مع عبد الكريم صحابه هاك الجيل هذاك الفرق الوطني الموسيقى. على كل حال، تحية للمستمعين وللمستمعات العزيزات كل، تحية لكم الناس كل، الناس كل القوات الأمنية، كل الناس كل، كلكم ديما ما ننساوش حاجة أساسية، الوطن العزيز. تحية تونس،
0: تحية تونس، تحية للتونس وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل ولا خارج حدود الوطن. بعد شوية فكرة عن أبرز العناوين اللي جيت فيها لمن جرائدنا التونسية، قبلها تسمعوا أحوال الطقس بالنسبة لليوم. مازلنا معكم بالموزيكا بالأجواء الرائعة في نهارك زينة.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين. تحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات تسمعونا في الميتيو.
4: ميتيو
5: ميتيو
4: ميتيو.
3: صباحكم كل خير، انتوما اللي معدلين الموجة على موجتنا. طقس اليوم مغيم جزئيا، فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 29 و 33 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. المصدر المعهد الوطني للرصد الجوي. بيه طقس ما تسخن بعد سي محفوظ.
6: الصباح تبدا بارده باهي منعشه.
3: اي الصباح تبدا فما نسمات منعشه.
6: الخريف
3: لكن بارد. لكن اليوم فما امكانيه ضعيفه لبعض الامطار المحليه بالوطن القبلي جهه الساحل شمال صفاقس، وصحو مستمر ببقيه الجهات، والحراره دون تغيير كالبارح كاليوم. ان شاء الله نهاركم مزين كيفكم.
6: ان شاء الله ان شاء الله.
3: تحيه كبيره للجميع
6: والتوانسه.
3: نعم نهاركم زين، طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. صباحكم ورد منثور، خاصة اللي قاعدين تشربوا في قهوة بنينة سخونة حليوة. ما تنسيوش مروش، قلت لكم البارح أخصائية التغذية العلاجية، قلت لكم العظيمة نبدأ بها أصبح مهم جدا إنها تكون حاضرة في فطور الأصبح. صحة أمل قاعدة تطبق واضح منظمة، ويلزمها تكون زيدة في اللانش بوكس متاعك الصغيرات، ما ننسيوهمش. اللومجة يلزمها تكون صحية 100%، يلزمنا نخدم عليها. يزي يزي من باكويت، باكويت العصير، يزي من العنبالي اللي بينا، حتى ولو كنت خمن في كيك كيك يكون صحي. توا فما ديغوسيت محليهم بالغلة الأغلبية متاحهم، النقص من الفارين دايور هي مقطوعة، فما اللي بالدقلة، فما بالتفاح، فما ديغوسيت ينجموا يفيدوا صغيرك اللي هو مستحق إلى العناية والرعاية. وراو صحتنا أولوية بالنسبة لنا نحن، وصحتنا من صحنا كصحن اللي نبدأ به نهارنا. نص نهار تدك كيف عشاء الليل، كل شيء لازم يكون مدروس باش نحافظوا على الصحة. شلون نهاركم مزيان، راجعين بعد شوية بأبرز العناوين اللي جات فيها اليوم جرايدنا التونسية. تابعونا، خليكم في الاستماع.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.

0: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، تهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان، والتوصيل لباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
7: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي، لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي soirées, شهادات, تكريمات, مفاجآت, défilés de mode, cérémonies de remise des prix, distribution des diplômes ou سهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة. تعلم, نافس, ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح, ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق. غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
1: مرحبا بكم معنا في نهارك زين مجددا. مرحبا بكل مستمع مازال كلتحق بنا توا عاد المجتو على موجتنا. دونك وقاية تسمعونا في ريكاب ميديا.
2: ريكاب ميديا
1: في ريكاب ميديا قبل العناوين قبل الاخبار قبل الاكتواليتي. دونك جاوني برشا برشا برشا مساجات وبرشا تشكيات لحفر في طريق اللي هي معضله كبرى.
3: معضله المعضلات
1: راه مانيش نتحدثوا على شارع معين ولا نهج معين
3: في اي مكان.
1: تو انا كي نقول لك فما تشكيات كبيره في نهج الدستور حي النجاح. تقول لي حتى في الحي القبيل فما
3: اكيد.
1: طيب اسمع فينا في تينجا قول لي فما
3: اكيد
1: كيس جديد والا قديم فيها حفر
3: نهج الدستور.
1: الاغرب والاعجب انه كيسات جديده ما عنديش 3 سنين
3: نهج الدستور اللي ذكرت وسيادتك يبدو من باساج جنجلا يربط مع الطريق الرئيسي في تينجا ينتهي في ترزفات في حي الثورة.
1: حالته متعبة
3: أطول أطول نجي منزل برجيبة. هم عملوا دريناج هم عاودوها وكذا كل مرة
1: هم حطوا عجيلي نحو العجيل حطوا سنيد نحو صندوق حطوا عصا نحو العصا غرقة كراهب وما فما حتى تفاعل
3: شيء نجي دستور نجي دستور
1: ندي دونك
3: ندي كل المتساكنين نجي دستور بالله الأغلبية تسكن من الدستور يمسح الأحياء عديد الأحياء يبدأ قلت لك من الباساج بتاع جنجلة وانتهاء الأحياء الشعبية ذيك كله حي صغابة وانتهاء حي النجاح والرمضنية والمعصرة وانتهاء حتى توصل المستشفى بتاع الأم والطفل.
1: تاكسيات قاعدة تتشكى ناس في كرهبها قاعدة تتشكى دونك راو الحفر في الطرقات يا مسؤولين في منزل برقيبة معضلة ما نقولش أصبحت خاطر راهي
3: موجودة
1: من قبل هي موجودة وزادت زادت تنبلة
3: تطورت
1: معضلة الحقيقة تمس السلامة اليومية للمواطن اللي على بسكليت يتشكل اللي على ساقيه يتشكل كراهب كيف كيف التاكسيات كيف كيف
3: في كل
1: مجرد مسألة متاع تشبيه للطرقات مش طرقاتنا مشوها واحنا نحبوا نجملوها. الحفرة راي اختار على السيارات اختار على المترجلين مصاريف إضافية بسبب الأعطاب اللي تنجم تصير للسيارات وخاصة إذا كانت الطرقات تشهد حركة كبيرة ونهج الدستور فيه حركة كبيرة
3: كله مليان
1: كله معناتها فما محلات تجارية ناس تسكن جوي مع مدارس اليوم
3: صيدليات جامعة أيضا مسجد مصلين وعباد ماشي جاي يعني حركة دؤوبة كبيرة برشا.
1: وراو التدخل الظرفي ما عادش ينفع انك انت تجي تردم حفرة تراقب معناتها
3: وباش تردمها ساعات يردموها بالتراب
1: ساعات مواطنين زادا يجتهدوا
3: يسقروها
1: بطريقتهم لازمك تعالج الأسباب لهنا انت كمسؤول خاطر الطريق متضرر اليوم وخاصة بعد أشغال بعد الأشغال وبعد مشروع حماية المدينة من الفيضانات وخاصة زاد جاوني تشكيات على حي الثورة سي محفوظ.
3: حي الثورة وما أدراك من حي ترانسفال
1: أقرب ميكرو سي محفوظ
3: ترانسفال وما أدراك ترانسفال العزيزة الغالية ترانسفال وسكانها الطيبين ترانسفال اللي أعطت برشا للبلاد ترانسفال اللي بريما اليوم وضعيتها لازم تتطور الدنيا لازم تتطور في الأحسن حياة المواطن لازم تتحسن.
1: من حق المواطن انه يسأل اليوم متى تصبح الطريق حقا من حقوق المواطن مش مجرد وعود ومشاريع متفرقة حتى على المستوى الوطني. الطرح يلزم يكون في مجلس نواب الشعب اهتراء الطرقات الحفر اللي أصبح مصدر خطر وخسائر مادية للمواطنين
3: فعلا. ويلزم مراقبة المقاولين هذوما وتنحوا قانون المونديزون هذيك الأقل سوم يدفعوا لا خلينا سعر واحد في الكلفة تاع إنجاز طريق المقاولين ومراقبة الأعمال تاع المقاول مش جي صحفي ورقة كريسيبسيون سي كامل المقال لا سيدي راقب علاش تتعمل ثم كيسات حفر جملة واحدة حفرة ولا شفنا في ريان والمطرة هذه ثم اللي تعري الفضايح الكبيره نتاع الطرقات نتاعنا والحفر اللي حكيت عليهم جات كي المطره. واحنا مقبلين على الموسم امطار ان شاء الله غيث نافع نقول ان شاء الله ما تضرش العيوب نتاع الحفر والواحد.
1: نعم بالنسبه

0: ذكاء اصطناعي ولا اصطناعي، لكن أصل الذكاء هو إنساني، معناها من عقل الإنسان. كيفاش نستعمله الإنسان، كيفاش التكنولوجيا اللي وصل لها، الإبداع التكنولوجي المتطور جدا، كيفاش نوصلوا له، كيفاش نتعاملوا به من أجل إسعاد الناس، مش من أجل تدمير الأوطان وتدمير الشعوب وتدمير العباد.
1: تدمير الشعوب يعني حروب، تضليل، مراقبة، هجمات إلكترونية تقصد هكيكة، تطوير أسلحة أكثر استقلالية. احنا الذكاء الاصطناعي يستخدم في اتجاه معاكس تماما، نورمالمون طب التعليم، الإنذار المبكر للكوارث، مساعدة الناس، هذا باش يستعمل الذكاء الاصطناعي.
0: هي في تونس هكا تحاول تو الحقيقة، بعد كل واحدة تعطي حقه. تونس عاملة ندوة دولية حضروا فيها 35 دولة على الذكاء الاصطناعي في الطب، وشرف عليه السيد مصطفى الفرجاني وزير الصحة العمومية، من أجل تطوير التكنولوجيا الحديثة هذه في الطب، في إجراء عمليات. في تونس بدأت عمليات جراحية بالذكاء الاصطناعي. دونك هذا وين يفيد هو الذكاء الاصطناعي. أما هنا تولي تخلق فيه إشاعات وإشاعات مصورة منها.
1: دونك المشكلة مش في الذكاء الاصطناعي وحده،
0: لا مش في الذكاء الاصطناعي،
1: في القوة اللي يمنحها للإنسان، وكيفاش ينجم معناتها الإنسان يضع حد لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
0: في الاستعمال نتاعو، نستعملوه من أجل التنمية وإسعاد الناس، ولا نستعملوه من أجل بث الفتنة والحروب والكذب وإلى آخره.
1: نعم، نواصل في العناوين. وقضية اختطاف واغتصاب طفلة 15 سنة في الملاسين، إيقاف شخصين، ملاحقة 6 متورطين، ودعوات لإعدام المغتصبين، وصدمة غضب في الشارع التونسي. هذا هو بالنسبة للأخبار، ونقل ديما نستناو في أخبار تكون دقيقة للأمانة والمصادر.
0: الأوراد التونسية تكتويك هو خبر دقيق، خبر صحيح من وكالة تونس في وكالة الأنباء، مصدر أمني ووضح المسألة ذي. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة مزيد من التوضيح للرأي العام، باش الإشاعة ما تكثرش. عايشكم السلطة اللي شادين السلطة عايشك، لو تخرج وتعطي المعلومة ولا تعطي المعلومة لوسائل الإعلام باش تخبر عن المصادر الرسمية، راهي تنقص الإشاعة وتكذب الإشاعة، تسقط الإشاعة. أما وين تسقط الناس كلها، تكثر الإشاعة، تولي محاكمات عن طريق الفيسبوك. ما يجيش ثم عندنا قضاء مستقل وناجز، خلوه يخدم رايز واحد عامل كيف ويخدم وحده، ثم مؤسسات أمنية أيضا تخدم. ولكن ماذا بينا إعلام للناس، إعلام رسمي يوضح المسألة دي. كما النقطة هذه مثلا تشد اثنين والبقية مازالوا في حالة فراغ،
1: alors que خرج سور فيسبوك انهم
0: تشدوا كله وكذا
1: والطلبات. مش خرج ماني تخرج عن لسان الام، الام خرجت في فيديو قالت تم القاء القبض عليهم. الكل حقيقة اين كل ما نتحدث فيها الموضوع، وهو معناتها قضية رأي عام اليوم، صدمة، غضب، تفاعل مع قضية الاغتصاب الجماعي للأسف الوحشي للطفلة القاصر بعد اختطافها واحتجازها لمدة يومين. اليوم اين في كل من نقرأ عنوان من العناوين وإلا نطرح الموضوع، إلا ونحاول أني نخرج برسالة ولا بعبرة ولا بحكمة ولا موضوع يكون فيه إصلاح. معناتها هو نعرف اللي قضية تمس، وكنا تفعلنا وبكينا وتجرحنا، وكلنا عنا صغار ونخمم وإلى آخره. لكن الآن من أين يأتي المراهق بمعلوماته حول الجنس؟ بارح تحدثنا قلنا علاش ما يتمش حظر المواقع الإباحية في تونس، لو بعد جرائم كيف ما هكا رانا يلزم تكون فما خطوات. أنا قلتها كيفاش نجم ونحميه الأطفال وصغارنا. البارح قلتها في ركاب ميديا قبل ما تصير الكارثة. راهو في تونس مصدر حتى قرار الآن نافذ بحجب جميع المواقع الإباحية
0: على الأقل الحد يعني الأدنى.
1: تونس قررت الحظر، لكن ما فماش التحقق معناتها اليوم من أنه هو هو هو صار فما مقترح برلماني في أفريل 2026، لكن القانون ما دخلش حيز التنفيذ.
0: ما تنفذش
1: اليوم معناتها تونس تجرم بشكل صريح المحتوى الجنسي اللي يستغل الأطفال، وتفرض عقوبات شديدة على إنتاجه وإلا نشره وإلا حيازته، كما يجرم القانون نشر صور أو فيديوهات متاع اعتداءات جنسية. يعني لهنا اليوم المحتوى

0: الإباحي ليس مناسب للأطفال والمراهقين وينجم يعطي صورة معناتها غير واقعية ومؤذية عن العلاقات والجسد. شوف كلهم قصر اليوم ونحكيه عن قضية اغتصاب جماعي طفلة عمرها 15 سنة
1: مراهقة
0: واللي هي واللي اغتصبوها معناتها هم قصر سيدة
1: قصر
0: اي
1: زين ما نعرفوش
0: فيهم عمار 16 سنة قاصر راو
1: قاصر اللي قاتلوه 18 قاصر فهمت. اما المشكل وين المشكل بصراحة شوف احنا مناش اكثر حرية من الغرب اللي يسموه الغرب فرنسا مثلا في فرنسا ممنوع ما تنجمش تتكلم على الهولوكوست على المحرقة اليهودية وتتعدى ما تتعداش ما تنجمش تحكي على حاجات تتعلق بالدولة الفرنسية وتتعد ما تتعداش بالأمن الفرنسي العام ما تتعداش. احنا مسيبين الانترنت على طولها يلدي مش معقول قانون خلصنا الصفحات الإباحية أو الجانب الأخلاقي يا أخي وقفوا سكروا شو نعملوا به أي ديمقراطية يخدم هذا يخدم التنمية يخدم التقدم تاع الشعب التونسي ما يخدموش ولي هذا حبسه
0: فاصل ونواصل أكيد مازال عندكم برشا أخبار وعناوين تسمعوهم في نهارك زين تابعونا وخليكم في الاستماع
2: ريكاب ميديا أكسجين كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت البلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
4: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان مان اي بيي و ايبيلاسيان فيزاج اي كور
4: لكثير المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99 إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. هنا رجعنا سيليا، ساعتينا شو عندك؟ ترى شو محضر لنا موزيك؟ شو فما؟ برشا موزيكا. اهلا وسهلا ألفا، مرحبا، نورتنا في الكود كور.
4: اهلا وسهلا نادية.
3: ولا سوجي تخي تخي تخي تخي امبورتون كنا نحكي فيه في الاوف
4: توا. روحنا تعرف مستمعينا ما يتخبى عليكم حد شيء، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
3: ولا شيء.
4: الله يذكره بالخير. نهارك زين سي محفوظ.
3: ولا شيء.
4: وراهو قديش من واحد الضعف رفاك الحفر اللي حكيتوا عليها مقبيله في الريكاب ميديا.
5: انا اول واحد الضعف.
4: ما تنسيسر واحنا سيسر واحنا فما دعثيرة من دعثيرة، ان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل وكل مقاول تسبب في دعثيرة
3: حسب
4: الله ونعم الوكيل
3: في دعثيرة غيره.
4: صحيح. وراه مش هو المقاول برك. انا ريت البارحة بعض الصور متاع ربط عدة مناطق من معتمدية منزل بورقيبة بالماء صالح للشرب، كما جبتنا اثنين، كما عدد المناطق اللي عندهم 6 سنين ما عندهمش ماء صالح للشرب. ريت التدوينة مهبطها ناشط المجتمع المدني بدر الدين جمعة يقيس فيها في الديامتر متاع الحلقوم اللي باش يعديوا فيه الماء، 1 10 1 7 في ما على ذاك يترشق الحلقوم يكون فما ضغط متاع ماء.
5: انا عادي ناخذ حلقوم.
4: صحيح. شكون قاعد يراقب في شكون؟ والغنيه اللي باش يقترحها سي محفوظ في الكود كور
5: وقع القلوب،
4: مثل اللي يحب يفهمها واللي جي قدو صحالي
3: بالنسبه للحصريه عرفه راو كل يوم مساجات كل يوم برشا يوصلونا من مواطنين رانا تعبنا.
4: ايه
3: بينا وصلوا حتى قالوا لي اخي ما يا نادية اخي ما شفتش هكا قريب لداركم، معناتها نهج الهي الفرشيشي دار بابا نهج دستور مريتوش ما تعديتش عليه. قلت لهم راني تعديت وريت وشفت وصورت وحكيت ونعاود نحكي وما عنديش مزيه. وقتاش يولي يحس التقصير منك انت اللي يسمع فيك؟
4: وقت اللي
3: ما يلقاش تفاعل. لا تحكي وتعاود تحكي وتعاود تحكي ما تلقاش تفاعل.
4: ما يراش
3: تفاعل على ارض الواقع على الميدان، ما شفتش تحركات
5: تربي لهنا.
3: تجهيز
4: بلدية البارح بعد ما كملت
3: فكرتي ألفة. تجهيز بلدية، انت تقول لك ليه هذيك مش تبعتني البلديه، والتجهيز يقول لك ليه شوف البلديه، والبلديه تقول لك للناس يا اخي ترميوا في الكره لبعضكم، ترميوا في تحت دراب تونس كلنا، ترميوا في الكره لبعضكم يا اخي.
5: بلا ولا شيء.
3: اي مشاورات واستشارات ولجان
4: وقعد كان ولا شيء
3: واعتمادات ونقائب. ربي نفهموا بعضنا راه سي سيريو. سي محفوظ قاعده نحكي في سوجي تري امبورتون، توا الناس قاعده تسمع فينا وانتم قاعدين تحكيوا معايا في نفس الوقت. يعني لهنا راو المواطن يلزم المسؤول، يلزم يكون مسؤول ولا خلي بلاستيك
5: لغيرك. والمسؤول اسمه مسؤول.
3: حتى المواطن يلزم يكون المواطن يلزم يكون مسؤول. المواطن قاعد يوصل في صوته، هي يوصل صوته، شكون قاعد يمسخ شكون قاعد يكسر
4: شو الحفرة؟ هو اللي شد كسرها الحفرة.
3: هو مقاول
4: مقاول
3: معناه يخدم مقاول المواطن. ناس واقفة، ناس واقفة.
4: شو مواطن باش يمشي يعس على مقاول؟
3: يمشي يعس على مقاول.
4: لا سامحني، ما عنده حتى صلاحية باش يمشي يعس مواطن، يمشي هو يعس. احنا كان عندنا بروجي تحطمنا معناتها. مشروع معناتها، ليه ماهوش واقف المشروع؟ بالنسبة لنا احنا مش واقفة، ما نحكي لك عليه الأضرار. لا أنت للمقاول لا حتى حد تحمل الأضرار. شنو معناتها انت تتضرر كصاحب مشروع من من من من مشروع معناتها حمايه مدينه منزل بورقيبه من الفيضانات؟ وشوف حماها منزل بورقيبه هاو جاي شتي وحماها من الفيضانات ولا محماهاش؟ نادية نحب نفهم
3: بعض.
4: لحظه برك،
3: المواطن عمره ما كان مسؤول.
4: المواطن مسؤول.
3: المواطن مسؤول
4: انه مواطن مسؤول يهز تليفون ويتكلم يقول راه فما حفره في البلاصه الفلانيه
3: انت باش تحميها؟
4: لا راه فما مشروع يقول لك راه الاعلان يوصل الصوت هذاك. يا سيدي كيما انا نوصل لك الصوت وجيت تكلمت، تمشي توصل صوتك للاداره المعنيه، تمشي تشكي للمحكمه الاداريه، تمشي تعمل. ما دام انت تحب توصل صوتك وتحب
3: ما يسمعوه اللي مش دوره هذا المواطن. المواطن دوره
4: تليفونه ويقول هز تليفون ويتكلم، يتحرك يكون فعال زيد المواطن
3: شي يبني معهم
4: يبني. اي نعم
3: كلنا يلزم كلنا نبنيه في مرحله البنيه. اي مشروع انت الدوله جابت مقاول وبتة واختيار مقاول
4: على المواطن الرقيب. احنا علاش نحكيو على المواطن المسؤول
3: اللي عايشة مدام ألفة يسامحني مين عايشة
4: عايشة في تونس
3: إيه؟ انت قديش عندك يعني مشيت نظفت نهج الحويطة
4: مشيت نظفت
3: كيفاش
4: مشيت نظفت نهج الحويطة وسرحت الخندق اللي بحذايا وروحت نهارتها جاني تليفون قال لي راهو المسؤولين موجودين في نهج الحويطة خذيت تاكسي ومشيت
3: اي مشيت مع المسؤولين
4: لا ما مشيتش مع المسؤولين مشيت قلت لهم هذا الفوسي كل يوم كل مرة تجيو تتصوروا بحذاه باش تعبيوا له البوم نتاعكم انتوما
3: كيفاش
4: النواب اي وانتوما والنواب اللي يجيو يدخلوا البيبان على الناس الكل باش ينتخبوهم والمعتمد والعمده ونتاع التطهير والبلديه والكلهم يعرفوا يجي واحد جديد يحب يتعرف على الحفره هذه كوين ماهوش وقته تويكا يلزم توا وقت الفعل ديوان التطهير اللي ماهوش موجود بالكل نتكلموا على ديوان التطهير راهم الحليقهم الكل فايض الرقارات الكل فايض مجهود بتخربيش نتاع البلديه يجيو ينظفوا ويحطوا الزبله بحد الواحد وحتى يجي تراكتور حتى يلقاو المزوط حتى القطعه نتاع التراكتور تتصلح وبرا مشي للبارك شوفهم بكدس مطيشين مهلوكين لقطايا هذوكم وتقعد احبل على الجرارة الى متى نقعدوا بالايادي المرتعشة وهذا يتصرف يحكم في شكون وهذا يتحكم في شكون وهذا خلي المرة الجاية وهذا ايه وقته طوى اكثر من وقته واحنا نفرحوا ونفتخروا اللي عنا 15 اكتوبر وفما حركية لكن نحبوا كل شهر عنا 15 اكتوبر كل شهر فما 15 خمس كل يا سيدي كل 15 في الشهر اعمل حركة
5: كل يوم 15
4: ما يسالش ما لموا جماعتهم وما جابوا جماعة الحاضرة ما خلصوا ما عداوا الاوراق بتاع البوانتاج متاعهم ما شافوا وضعيات راهو بارشة حاجات يزمنا كنا نتحركوا يزمنا كنا نفعلوا مش نهز التليفون ونقول والله فما حفرة
3: والله قاعدة نسمع فيك من بكرة عبارة مواطن قاعد يحكي وعلى فكرة رو نسمع فيك مواطن قاعد يتحدث بصفة صح وفي توا ترجع معايا معناتها للبوانكتو انت راك اللي كنت تحكي فيه الكل معايا ماكش ضدي
4: مانيش ضدي
3: جبت التطهير جبت البلدية مش المواطن رو اليوم مسؤول انه يمشي ينظف الرقارة يحلها وينظفها لا ما يمسخيش نقول لك معاه أما باش ينظف نقول لك ليه المسؤولية موجودة للمواطن معاه لكن تحديد المسؤول بالضبط يعتمد على الطريق واللي يملكها واللي يتولى صيانتها اليوم في حالة الحفر في منزل بورقيبة يمكن أنه تتوزع المسؤولية بين البلدية تتحمل مسؤوليتك إذا كان الطريق تابع للملك العمومي البلدي لدرجة جهوية للتجهيز تتحمل مسؤوليتها إذا كان الطريق من الطرقات التابعة للدولة والمقاومة إذا كانت الحفر ناتجة عن أشغال حديثة كما اللي صاير في أغلب الطرقات وترميم سيء وما يقعش إصلاحها وفق المواصفات هنا يتحمل المقاول المسؤولية متاعه مش المواطن يتحمل المسؤولية المواطن ما جابش المقاول باش يخدم وتتدخل مصالح أخرى بطبيعة الحال إذا كان سبب الحفر هو تسرب مياه وإلا أشغال شبكات المسؤولية الإدارية ما تعنيش ضرورة انه شخص بعينه مذنب المطلوب مش ما تقولوش هم قاعدين يرميوا في المسؤولية الكل علينا انت تحدد الجهة المكلفة بالطريق ترقب الأشغال تعالج الخطر تحاسب اللي قصر وقت اللي يكون معناتها فما ثبوت التقصير هذا هو اليوم المطلوب ألفة زيدة مش المواطن باش يتحمل مسؤولية المقاول المواطن باش يتحمل مسؤولية البلدية المواطن باش يتحمل مسؤولية التجهيز والمواطن باش يتحمل مسؤولية التطهير اليوم راهو رقارات قدام في أحياء سكنية مسكرة وفايضة على عبيد يمشي للتطهير ويعاود يرجع ما يرجع بحتى نتيجة يعاود يرجع لهم ويعاود يرجع من غير حتى نتيجة يشنو؟ اينا معاه انه يتحمل مسؤوليته هو في نظافة بلاده اي ما يعكرش الـ الامور اي اما انه باش يتحمل مسؤوليته 100% ونخليه البلديات والتطهير والتجهيز
4: يا اخي كي نعطيه صفة مسؤول وتقوله ترمي عليه في المسؤولية يعني هو رفض هالمسؤولية
3: هو مسؤول المسؤولية مادام يسكر الباب في وجهي ما راحت المسؤولية
4: راحت المسؤولية ايش قاعد
3: يقولوا انا مشيت ما سكر حد الباب في وجهي ما انا مواطن قال شيء قول فتاة يمشي مواطن يسكر الباب في وجهه ولا يقولوا برت نخلط عليك وما يخلطوش عليه يجينا هوني للراديو
4: لا يخلطوا
3: يعني المواطن اللي دخل هو سي سمير اللي قالك بنتي انا وتيماني التوا التحقت من الخاص للعمومي التوا بنتي قاعدة خواتها يمشي هو يقوم بالاجراءات مال المواطن ويدخل بنته تقرا
5: قام بالاجراءات
3: هو قام الإجراءات اللي يلزم يقوم بها هي يمشي هو توا تقولي في بلاصة المندوبية يمشي يحط بنته في كلاس من الكلاسات ويدخلها تقرأ ما يولي يتعسف وتعنت ومخالف القانون
4: ولا يعتدي على مسؤول أثناء أداء
3: احنا زدنا نقوم بكل شيء
5: وجع القلوب
3: وجع القلوب ريت سينا الله يهدي
5: الله يهدي
3: الله يهدي
5: بلا ولا شيء الله يهدي
3: تشديت النطا سي محفوظ مليتي ما ذكرتك فيها الكلمه
5: اجمل ما ذكرتك فيها اجمل ملحن وغنى زياد الرحماني قبل ما يموت فهم على كل حال
3: وجع القلوب من غير ما
5: تعدي وطول
3: اي نمشيو
5: كلكم نمشيو وطول وجع القلوب محرم فؤاد
3: محرم فؤاد
5: محرم فؤاد
3: في الكود كار
6: كود كار كود كار

0: راديو أكسجين FM.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش. وأكتو
2: مرحبا بكم الناس الكل تسمعونا في بوان أكتو لليوم.
3: بوان أكتو
2: مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا نادية، مرحبا بيك، تحية متجددة لكل أو في إذاعة أكسجين FM. كتوى الصوت وصل، أعطيكم الصحة مستمعينا اللي قاعدين تتواصلوا معنا. شكرا للمستمع اللي كلمنا من منطقة التسكرية، قال راهو للوضع اللي تحكيوا فيها في مختلف المناطق. أنا نتنقل نمشي نتعدى على طريق الوطنية بنزرت وبيجر وزيدة، فما مثل الأشغال هناك لازم يكون فما مراقبة. قال نمشي زيدة على طريق الوطنية ماطر تونس، راهو بربي نداء، قال الإدارة الجهوية للتجهيز تتفقد لباكوتي متاع الطرقات هذوكم، خاطر طريق هذاك يتعدى منه عدد كبير من الشاحنات الثقيلة. نتفقدوا زيدة للعلامات المرورية اللي موجودة. وقال ملاحظة بكل لطف، قال بالله يزينا من الحملات اللي قاعدة صايرة في وسط البلاد، يزمنا نخرجوا للكياسات للشوارع معناتها الرئيسية ونشوفوا الطرقات المرقمة شنو الوضعية متاحة، نتفقدوا التراساج متاع الطرقات هذيك، نتفقدوا الإنارة العمومية. راو احنا قال احنا ولاد الطريق رانا لازمنا نوصلوا صوتنا، نحن نخدموا طريق في الليل نخدموا طريق في النهار في كل الأوقات. وين فما حاجة قال الحمد لله فما إذاعة أكسجين FM وين نتكلموا جاوبونا كيف كيف. قال راو فما أغاني قاعدين تعديوا فيها نقولوا إيه يا حسرة محليها إذاعة أكسجين FM راي قريبة منا. وذيك راهو دورنا، دور إذاعة أكسجين FM توصل صوت الناس الكل كنقولوا. ونادية ديما تقول هيلكم راو صوت صوتكم وراي رايكم، ما هيش حبر على ورق ولا ما هيش أفيش قاعدة ندوروا بها ولا ما هيش إتيكات، هذية اللي خلينا إن شاء الله نقدموا بخطة ثابتة 15 سنة ما هيش شوية. إذاعة أكسجين FM أنا قلت قبيلة راو علاش ليه ما يكونش عنا، احنا عنا بتبيع 15 في كل شهر، في كل شهر نعملوا حاجة. نقولوا نص شهر تو الشهرية تجي مرة في الشهر، احنا نتفكروا بعضنا ونتفكروا في كل نص شهر نقولوا شنو نلزمنا نحسن وشنو نلزمنا نلقاو كيوفى الشهر هذيك تكون حاجات بهين نخدموا مع بعضنا. وليداتنا اللي موجودين في الطرقات وموجودين في المقاهي، اللي برشا مقاهي نلقاهم في محيط المؤسسات التربوية، مثالش حطوا ربي في بالكم، حطوا صغيرة تذوكم وليداتكم وين تراو حاجة سلوك محفوف بالمخاطر، تعرف بوه تعرف عمه تعرف خاله تعرف أمه، مثالش كي تحذر وتنبه مش تخليها ذكا فريسة ولقمة سهلة للأصحاب السوء اللي موجودين في الطريق. دي مقورة ودورنا جماعي وحمل الجماعة ريش مش نحافظوا على بلادنا وعلى أولادنا.
5: شكرا سيدة ألفة وشكرا سيد المواطن المتصل
2: بالحق، تحية كبيرة لي
5: الحقيقة. أنا شخصيا والحقيقة وكلنا الحقيقة والجرأة متاع وذية اللي هو أثار مشكل كبير، وياريت سيد مدير الجهة والتجهيز يجاوب أو وزير التجهيز يتدخل، خاصة الطريق الرابط بين بنزرت وباجة انطلاقا من العريمة حتى الكسر مزوار راو ما يمشوش فيه الأرض راخة يا أخي، ثم تنجم تصير حوادث كبيرة ياسر إذا واحد ما يعرفش الطريق. أنا أخيرا مشيت فيه الطريق هذاك، ما نعرف يزمك مش ترد بالك غادي من ترد بالك وهما وهذا طريق ما الطريق في كونتين من هاي ياسر فيه ترافيك كبير ياسر
2: فيه حركية
5: يعطيك الصح، في حركية كبيرة ياسر بين باجة وبين بنزرت.
2: رو احنا كنت
5: وزيد القطار ماشيش وزيد القطار موقف
2: سي محفوظ، احنا كنت حطوا على الأقليم الأول وقولوا راو باش يكون منفتح الولايات على بعضها لازم تكون فما ارضيه باش يكون منفتح على
5: عاملين اقليم
2: وما عندكش وسيله نقل تهزك من اقليم من معناتها من ولايه بنزرت لولايه جندوبه
5: الباجه
2: لولايه جندوبه ما عندكش باش تمشي من بنزرت لبرقه،
5: كان عامل القطار يهز القطار موقف
2: على نستناو
5: باش في برشا خدمه راو
2: أو عنا مشروع عدم تحسكة في انتظار 2027
5: إن شاء الله. السنين باش يأخذوها السكة وإن شاء الله يأخذوها السنين
2: إن شاء الله تكون الدراسة اللي يعطيوها للسنين دراسة صحيح.
5: أي بلا
2: وعلاش المشروع نتاع القنطره؟ حتى حكيت على الصينيين، مشروع نتاع القنطره نهار لحد دخلت باخره كبيره محمله بتجهيزات باش تعاود الماكينه نتاع القنطره تتحرك، على خاطر برشا تساؤلات قالوا علاش وقف المشروع وعلاش ما فماش حركيه وشنو هو السبب وشنو. اوكي جات السفينه محمل ما هو الناس تسال خاطر كاين فما حركيه ما في المقابل
5: الصينيين ما لعبوش وقت اللي يتفاهموا معك على واحد يعطيك بالضبط الدولة العظمى شنو الصينيين رمدي دي شنو
2: صحيح وراه مشروع رئاسي هذا مش كما قلت مش مشروع مقاول موان ديزون
5: موان ديزون
2: ومقاول تعطي لهذا ومقاول لا هذا مشروع راه كبير ومشروع اكبر
5: مشروع قرن هذا
2: اي مشروع قرن واحنا كيما التفاعلات
5: كل عزلة نهائيا على بنزرت
2: ان شاء الله ان شاء الله
5: اكيد ان شاء الله القنطره
2: برشا التفاعلات قالوا علاش مشروع القنطره ما كانش معاه مشروع مترو خفيف كان معاه مترو يكون زادا يربط وتكون صورة محليها على البحر وتكون تخفف على الجانب معناتها البيئي والجانب متاع التنقل والجانب صحيح عملنا قنطرة إن شاء الله في القنطرة تكون واسعة هذيك ينجم يكون فيها المشروع متاع النقل الحديدي اللي هو السريع اللي عنا رو تجربة فيه اللي بدأ المشروع تحت الماء
5: تحت الماء
2: ان شاء الله هو مازال في العمر بقيه ان شاء الله ان شاء الله ربي يحيينا بخير ونراوها احنا ويراوها وليداتنا راهو ديما واحد يخزر الحاجه باهيه ويخزر الحاجه يتم تثمينها في بلاده ويفتخر كي نقولوا راهو فما عدد من السواح والعدد الكبير من السواح هذاك راهو ما نحبوش يكونوا رقم السياح حبوا الكاليتي بتاع السائح اللي جينا وشنو الاثر واسكو يعاود يرجع هذاك السائح هذاك وشنو اللي خلى لهنا وشنو اللي هز من هنا وشنو الصوره اللي يتم تسويقها لتونس نحكيو كيف جينا والا في المعارض اللي يكونوا متواجدين في المعارض الدوليه واحنا نعرفوا لتونس عاصمه السياحه العربيه سنه 2027 شنو حضرنا للسياحة هذية شنو حضرنا للاحتفال العربي اللي باش تكون فيه تونس متوجة كرئيسة للسياحة عاصمة للسياحة العربية بربي نداء من إذاعة أكسجين فهم نبدأ وإحنا بالإقليم رقم واحد بأقصى نقطة في شمال أفريقيا بالدرة المتوسط اللي هي بنزرت سيد المندوب الجهوي للسياحة في بنزرت تكلم حتى نراك مثال اش قول لنا شنو فما هبطوا في الباج خلينا نعملوا تحيين نشوفوا في الباج شنو عندنا
5: انا السيد وزير السياحه ولد الجهه
2: مش فايده يكون ولد الجهه
5: يعني يعرف المكونات
2: انا نحب نقول ولد تونس ولد تونس يخدم تونس ويحافظ على تونس
5: ومناضل ومناضل من اجل تونس كيف كيف
2: ما نحبش نربط بالاشخاص راهو انا ما نحبش نربط حد شيء بالاشخاص اما مثالش نقولوا ان بلوس راهو الشخص هذاك من
5: يعرف البقعه
2: ويعرف يعرف البقعه يعرف ونجم يكون نساها عنده برشا ما يعرفهاش راه نجم يكون نساها
5: سيد المدير جاي
2: كل المناطق وريه. كل المناطق في الجمهوريه
5: تو عندك
2: راهي مناطق سياحي
5: ان شاء الله في السياحه معناها ان شاء الله 27 او قريب بعد غدوه معناها إن شاء الله في السياحة يعتنيوا بموضوع شط الجريد. شط الجريد راهو جاءوا باحثين عالم العالم قالوا يا ناس راهو هذا ثروة بيئية كبيرة برشا إن شاء الله يقع ترميمه في أحياء مائية وفي أحياء نباتية إن شاء الله هذا
2: إن شاء الله ما يتعديش مشروع تحت الطاولة وبعد ما لقاه شط الجريد
5: مثلا ولا شيء
2: لا سي محفوظ بالحق راهو مهم جدا نثمنوا كل منطقة

0: ما فماش تنفيذ للقوانين،
1: فما قوانين، فما مجال التشجيع على الاستثمارات، فما قوانين لتشجيع المستثمرين والباحثين الشبان انهم يبعثوا مشاريع، وفما اجراءات وقوانين على تشجيع التوانسة في الخارج باش يستثمروا، لكن كي تجي باش
0: تخدم عراقي
1: تلقى تاح الريزو
2: برج
3: بيروقراطيه
1: الى متى؟
3: ها ولا عقل قيد.
1: انا نحكي لك راني معاك
3: شنو منها
1: انا باش نقول لك راهو عندنا
0: اي حاجه اخرى زايده ما فماش نظافه. شكون اللي باش يستثمر لك البلديات ما فماش خدمه؟ شكون اللي باش يستثمر لك في اليوم وليت مالوغوزمون بارتو النفايات الحيوانات السائبه اللي تحدثنا عليهم، الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، بعض مظاهر تدهور العمراني، المشاكل اللي وضعتها السلطات ضمن اولويات الاستعداد للموسم السياحي، ومارينا حتى شيء من هذا الكل انكور اللي عشناه في 2026 خلينا موجودين كتوينسه ولا مش موجودين، الانقطاعات نتاع الكهرباء، الانقطاعات نتاع الماء اللي خلت صيف 2026 حكايه على كل لسان في في في الدول العالميه. معناتها لو فما عدد من المناطق الساحليه في ولايه بنزرت اللي تسببت في ارباك بعض المطاعم، بعض المطاعم سكرت، دور فما كل لي ميزون دوت هيكوما اللي تضرروا، فما خسائر اقتصاديه كبيره. لو بنزرت كي تقولوا لي ما تعانيش من نقص المقاومات السياحية نقولكم أوكي، لكن فما مشاكل أساسية اليوم للمعالجة. إذا كان ما نخدموش اليوم ما نجموش نتحدثوا عن منتج سياحي متكامل طوال السنة مستيدة مشكلة بريود سيف كهو.
3: يلزم لما باهية بتاع رجال الأعمال وأهل الثقافة وأهل الفكر وأهل السياسة وأهل كل شيء يجتمعوا في بنزرت تناكرة يلقوا إطار يلمهم ويتحدثوا على هالولاية والمستقبل الاستثمارات.
1: نعم اجتمعوا وتحدثوا سي محفوظ.
3: نكمل الفكرة.
0: كمل الفكرة.
3: خاطر علاش؟ انطلاقا من غير الملح.
0: يا اخي مش فاهم مجلس جامع السياحة سامحوني.
3: اكس الشريط الساحلي الضايع هذاك فيه زوز محطات او ثلاثة تقريبا، محطة السحيل ومحطة اللوكا ولا شنو ضايع. وين الطرقات اللي باش تهز غاديك للشواطئ؟ والاستثمارات والنقل اللي يعطيك الصحة،
0: الخدمات، الاستثمار، الترويج،
1: التطهير
3: نعم هذيك المناطق هذيك نور ممورة عامرة في في مصر وبأمي عيني ما ذمش مترو
0: من أقوى سواحل شط سيدي مشرق راهو ماذا بيك متروحش كتمشي
3: أي واحد مشاو
0: كيف عبيل كبسيرات
3: مشاو المصر يقولوا لك ثمش مترو فراغ في على ضفاف النيل منا ومنا
0: كبار مشيت تشوف الكورنيش نتاعنا تمشي تتقلب
3: وحنا هنا مسيبه شواطئ مسيبه وماهم له دنيا وماهم له كذا كما قالت ناديه يلزم الطريق ويلزم البيئه ويلزم الاستثمار ويلزم المستثمرين ويلزم نلقى حل كيف نجيبوا المستثمرين يا اخي باش بالتسهيلات الاداريه وزاد ما تسكرلوش اللعب
0: انت وتقص عليها الضوء وتقص عليه الماء
1: والتنويع المنتوج السياحي راهو كي نحكيو على الكفاءه
3: نحكيو
1: زاد على السياحه العلاجيه
3: مثلا
1: راهو مهم جدا نحكيو على السياحه العلاجيه راهو عندنا كفاءات في تونس نفتخر بها ونقول
3: هنا في بنزرت عندك كفاءات هنا في بنزرت
1: ويشاعوا على كامل التراب الجمهورية وفي العالم الكفاءات هذولا ونفتخر بها ونقولوا لهم ان شاء الله ربي يسلم لكم ايدياتكم
3: واخيرا الطب اخيرا قبلتهم فرنسا في عمادة الاطباء الفرنسيين البارح
1: والاطباء اللي
3: اول مره في تاريخ فرنسا
1: والأطباء اللي يستعملوا في التكنولوجيا الحديثة عنا هنا في منزل بورقيبة قسم التوليد في منزل بورقيبة عمل العملية البارح بالتكنولوجيا الحديثة وكانوا فخورين بالإنجاز هذاك الأطباء اللي موجودين في القسم الجامعي ولا قسم توليد في مستشفى منزل بورقيبة بالحق راهو نفتخروا بالكفاءات اللي عنا وتونس تحتضن أول مرة المؤتمر الدولي للطب اللي هو هيلث تيك 2026 عدد كبير من الأطباء من مختلف دول العالم موجودين
3: 35 دولة
1: ويستشهدوا ويشوفوا استعمال التكنولوجيا الحديثة والمعطى العمليات اللي قاعدة تتم عن بعد والكفاءات اللي عنا تقنيا ومهنيا واختصاص نرجع للاختصاص محفوظ لكن راهو الناس الكل لازم نخدموا مع بعضنا مش كل وزارة تخدم وحدها مش نجم ونقدموا
0: المؤتمر زيدا ايش نقول لك المؤتمر زيدا يأكد على انه الطب عن بعد والصحة الرقمية واستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحة

0: وتبادل البيانات الصحية. مو هذا هو علشان ركز المؤتمر وتقريب الخدمات الطبية من المناطق البعيدة وتحقيق عدالة أكبر في الحصول على العلاج. ووقعنا احنا كيفاش قريب للي كنت نحكي فيه؟
1: فما الموجود والمنشود والمأمول. بما هذوكم كل مثالش نطمحوا ونتبع التكنولوجيا الحديثة في انتظار انها تتعمل.
0: نطمحوا نعمل خاطر احنا كتوينسا يزمنا نقولوا انه النوع هذية من المؤتمرات مهم جدا في تونس. علاش؟ خاطر يمكن انه يفتح المجال قدام شركات دولية، قدام استثمارات، قدام تبادل خبرات طبية، وربما بدعم مستقبل السياحة العلاجية ايضا اللي كنت تتحدث عليها ألفا. اذا كان احنا نطمحوا بيان سور نشوفوا لشتر الكيس المليان.
2: صحيح كما قال شوقي،
1: مش الشابي
2: الشابي قال عش بالشعوري ولا الشعوري، فإنما دنياك كون عواطف وشعوري. أنا عايشين بالشعور بالحلم. نهلمو باش تكون تونس كما كنت تتكلم سمادي. نمر طرحتي المشكلة وسألتيني أنا وألفة أنا تبلوكيت. قلت كان الشابي مش حل المشكلة. خاطر ماذا بينا الموجود والمنشود؟ احنا في الموجود تويكا والمنشود
1: لازم برشا
2: على الايادي.
0: انا علاش لازم برشا؟ علاش؟ خاطر راهو ثقتهم فينا كبيره. وانا ديما نقولها خدمتي ما توفيش لحداش كي نخرج من الماتينال. خدمتي تبدا كي نخرج لحداش انا من الماتينال، ويبدا يوقف فيك هذا وتطلع في تاكسي يقول لك والله عرفتك من صوتك وسلمني على ألفة ونسمع فيك انت وانت وسي محفوظ. وقت اللي يتكتب لك كومونتير يقول لك راك انت تعرف تتحدث، تعرف تحاورك، تحس بينا، راك معانا. يوقف يقول لك حفره ويوقفك يقول لك طبيب. ما نجمش انا نعيش صبيح زيدة في في في جنه كيما ولا ما نحكيش على الواقع اللي هو عايشه. خاطر امانه سي محفوظ، امانه هيك وقت اللي يوقفك ويحكي معك ثقته فيك كبيره، انه باش يقعد راه ويسمعك يلزمك تحس بيه ويلزمك تعيش المعاناه كما قلت في الاول. فاحنا مواطنين، احنا نبضهم نبض الشارع. وقت اللي نقولوا احنا عايشين بالحلم، مؤتمرات دولية وشعارات براقة وحديث عن الطب الرقمي والسياحة العلاجية، زاد راهو فما مواطن مازال يستنى في طبيب ويستنى في موعد ويستنى في دواء ويستنى في خدمة صحية تليق به هو كمواطن. زاد انا المواطن هذاك اللي يسمع فيا شنو نقول له؟ قالوا احلم الحلم جميل الأمل. لكن الاجمل انه يتحول الى واقع الحلم، راه ما يزموش يقعد حلم. انت كمواطن تحلم بحاجه تسعى تخدم باش تحققها كما قلنا بكري تبني. راهو الدول لا تبنى زاده بالمؤتمرات وحدها، باش نكونوا واضحين، وانما ما يبقى بعد هكا المؤتمرات
2: الانجازيه
0: وانجازات تمس صحيه الناس.
2: صحيح. شوقي يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. وغلابة هنا بالكفاح بالنضال بالعمل اليومي الدؤوب من أجل غدوة أفضل لأولادنا كما قلت.
1: صحيح. تأكيدا لكلامك نادية، بعد ما روحت أنت البارحة وكملت الماتينال جيتنا مواطنة من بنزرت قاطرني نسمع فيكم، ونادية قالت توصلوا صوتكم. جيت من بنزرت، جيت لهنا باش نوصل صوتي بخصوص زيدا ولدها يقرأ في البكالوريا اللي تحب تعاود تنقل ويقرأ في الخاص، تحب تنقل للعمومي لليوم ما لقاتش كيفاش باش تعمل. قلت لها تو نكلموك نتواصلوا معك. قالت لي لا نادية قالت تجي وتوصل
0: صوتي. مرحبا
1: ومرحبا بك، وهذه راهو الاذاعه اذاعتكم الناس الكل،
2: بكالوريا
1: اذاعتكم الناس الكل، وصوتك وصل مدام. واحنا في الاطار المتابعه وراهو كل واحد عنده اي موضوع يشغله يجي لهنا للاذاعه لتلقى الابواب نتاعها مفتوحه، وان شاء الله ديما تقعد مفتوحه ابواب اذاعه اكسجين افام وصوتكم بالصوت العالي. انت كمواطن وانت كمواطن بصفه مسؤول ان شاء الله تكون مسؤول وتكون قد المسؤوليه اللي انت فيها، وراهو باش توصل الخدمه نتاعك راهو فما حاجه اسمها اتصال وتواصل، وراهو يقراو فيها في الدول الكل، الدول العالميه والدول الناميه والدول المتقدمه، فما حاجه اسمها كوميونيكاسيون فما حاجه اسمها تواصل، والكوميونيكاسيون انواع مش انا تاو لهنا مانيش باش نقول لكم مثالش، خليكم فرصه باش تبحثوا انتوما وتشوفوا شنو معناتها التواصل.
0: صدقني المواطنه اللي جات البارح مستني كيف ما سمير زاد كيف كيف، علاش خاطر انتقال تلاميذ البكالوريا تحدثنا عن على على ويتيام، لكن نتحدثوا عن باك تحب ولا تكره راهي صحيح الاعمار الكل والاقسام الكل مساله حساسه، على خاطر تلميذ يلزمه يقرا لو 15 سبتمبر يرجع لمقاعد الدراسه، اما بكالوريا راهي سنه مصيريه ما يلزمش اليوم يلقى تلميذ روحه في وضعيه غموض او انتظار طويل. سنه بكالوريا مش سنه عاديه، تاخير في التحويل يمكن انه ينعكس مباشره على تركيز التلميذ على نتائج التلميذ، المطلوب تنسيق واضح بين وزاره التربيه المندوبيات الجهويه المؤسسات الخاصه والعامه، راهو الخاصه والعامه كم هاكم تكملوا
1: موجودين
0: بين وزاره التربيه مع أعلام الأولياء بأجل ونتائج الملفات، مادام ما يلزمش ولدك يقعد يستنى صوتك وصل بصوت العالي إن شاء الله تلقى حل ويلقاو جميع التلاميذ الحلول.
2: شكرا لك السيدة المندوبة الجهوية للتربية
0: تواصل معنا مادام
2: نعم
0: قلت لها تواصل معنا مادام
2: أيه السيدة المندوبة الجهوية للتربية اللي هي قديرة وفاعلة في ميدانها تاخذ بعين الاعتبار الحالات هذه وتحلهم في ساعة تلميذ بكالوريا مادام ولا غير البنيه نتاع البارح
0: قديره وفاعله بالانجازات وايجاد الحلول للناس اللي قاعدين يستنوا اللي ما ينجموش يستنوا اكمل حتى البوب ما ينجمش يسمع اكثر. فاصل اشهري راجعين
3: نهارك زين مع ناديه الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من السبعه لل11
4: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا رأس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللبلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
5: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامة متنوعة من ادوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
7: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه لكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرافارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57-039-00
8: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافيور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
9: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيان فيزاج اي كور
8: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مام بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مام بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
1: مام بيبي عزيز وغالي،
3: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
4: مرحبا فيك، مرحبا بك نادية، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل على أحلى إذاعة على الأكسجين FM. مرحبا
3: مرحبا دكتور. اضطراب فرط الحركة، قلة الانتباه، اليوم العلامات، الأعراض، التشخيص، الأسباب. أكيد اللي يسمعوا فينا إذا كان عندهم سؤال للطرح يتفضلوا خليوه على 31 10 80 90.
4: صحيح، فما والدينا كقام متقلقين، المعلمين زاد الأصدقاء وتقام قلقين على خاطر فما صغيرات بصفة عامة أعمارها من قبل 10 سنين، يبدأوا من 5 سنين هكاكا، تقام ديما يتحركوا كأنه الموتور ما يسكتش، ديما يتحرك، ديما ما يقعدش بلاصه، ما يسخنش بلاصه كما نقولوا. الصغيرات زاد عندهم الانتباه متشتت، فماش تركيز، ما يركزش بالكل حتى لمدة دقائق، ديما هو مشى هو جاء، تقول له اعمل حاجة يعمل غيرها، ينسى أدواته، ينسى أقلامه، الكرارس نتاعه، تقول له أي طلب ما يعملوش يعمل غيره. مشتت الذهن، وخصوصا ذاك المؤثرات اللي تحيط به إذا كان فما حس ولا ضوء أي شيء. والصغيرات زاد هذوما عندهم كان نسميوه احنا الاندفاعية، الانفيرسيف، ديما يتحرك وعنده ساعات ردود فعل نقول احنا مفاجأة ومبالغ فيها، يشق الكياس مهير، ما يشوف المخاطر، يجم يطلع البلايز عالي، ينجم يطيح، ينجم يتكسر، وزيد عنده أعراض أخرى تلقاه اللي هو مش مركز وديما يتحرك، نجم تكون عنده صعوبات زادة في اللغة، في القراءة، حتى في الكتابة، وعنده ساعات سلوكات عنيفة سواء في المنزل ولا في المدرسة، يقلق الناس كل ساعات، يضرب ساعات، يعمل برشا حاجات اللي هي باش تقلق الصغير. يعمل في الحاجات هذه ما هوش عملها بالعاني، ولكن عنده اضطرابات سلوكية، فما بعض أجزاء المخ ما تقومش بالدور متاحة على أحسن ميورة. ركز على حاجتين، أنه الأعراض هذه تجي عند صغير عمره أقل من 10 سنين والأعراض هذه تدوم أكثر من 6 أشهر وتتكرر في بيئتين مختلفتين، في مكان في البيت يعني في المنزل، وزادة باش يتشكاوا الأولياء، وزادة في المدرسة وباش يتشكاوا المدرسين وزملاء، وخصوصا المدرسين يجموا ساعات يرفضوا أو يرفضوا أنه الصغير هذا يواصل الدراسة. اليوم باش نحكيو كنا حكينا على الأعراض بأكثر دقة والأسباب.

0: زيادة في النهار الأربعة اللي فات اللي ما باش نركزوا على العلاجات. العلاجات راهو يلزم تضافر جهود الناس كل. أول حاجة ما بين التشخيص مبكر بشكل العلاج يكون مبكر والنتائج تكون أحسن إن شاء الله.
1: نعم.
0: يلزم مدخلين أطباء الأطباء أطباء الأطفال والمختصين في علم النفس والنطق وغيره. الوالدين والعائلة يلزمون يعاونونا برشا، وزاد الإطار المدرسي والزملاء نتاعه. أول حاجة الوالدين ماذا بينا يوفروا له في المنزل نتاعه جو كان نقولوا احنا آمن مستقر، أما انسجام بين الوالدين يصبروا يصبروا برشا ويتواصلوا مع الصغير يعطي وثيقة نفسه، ماذا بينا كل شيء بهدوء، ما فماش لا صياح ولا التشنج والعنف، ماذا بينا نبعد عليه، نحاولوا نشرحوا للصغير شنو المطلوب منهم بشكل بسيط مناسب لعمره، ندربوا ونعاودوا نجموا نكرروا برشا حاجات ونعاودوا نفس الشيء باش حتى يزيدوا من التركيز نتاعو، ونعطيه ربما هذا كان صغير كالعاب نتاع الفك نتاع التركيب، يجمع الصور، يصنف الاشياء حسب الشكل نتاعها، مثلثات، نعطيوها تمارين نتاع تلوين نتاع برشا حاجات، نعطيه خصوصا كما قلنا ثقة في نفسه، ما نقارنوش بصغار قرين، ديما نشجعوه كي ينجح ولا يعمل حاجة بها، ونعطيه حتى نسموه احنا نقاط إيجابية كلي بون بوان، باش إذا كان لمد مثلا ثلاثة أربعة أنت الحاجات اللي يعملها باهيين نعطيه جوائز، مثلا جوائز ولا حتى مشاركة في رحلة ولا لعبة أو غيره، نعمل كيما العقود مع الصغير هذيك دي كونترا يقعد بشكل هذا يتناول الفطور ولا في المدرسة ولا كي يرتب بيته بالقداء ولا الأدوات نتاعو، إذا كان نعطيه بعض الواجبات الخفيفة البسيطة ربما كي يكملها في وقت محدد، نراقبوا الدروس نتاعو ماذا بينا نعاونوا حتى القيام بالواجبات نتاعو، كيف كيف في الخارج قلنا عنده برشا اندفاعية ماذا بينا نمشيو نصاحبوه نفسروا له كيفاش يقطع الطريق وما يطلعش البلايص العالية أو غيره باش هكاك نتجنبوا الحوادث. ماذا بينا في الدار عنده بيت هاد هوية، ماذا بينا النوم الهادئ سي امبورطون كما قلنا هو من الأسباب لقلة النوم أو اضطراب النوم. التغذية الصحية كما قلنا نبعد على السكريات وهذيك التغذية والأغذية المصنعة، دونك ماذا بينا أغذية صحية منتظمة ومتوازنة. كيف ننصحوا بتعاطي الرياضة، برشا رياضات يجب يعملهم تنس يوغا وغيره، ولا هنا حاجة باهية وهكاك نحاولوا نبعدوه قدر الإمكان على الشاشة كسوسوا التلفزة ولا خصوصا لك البورتابل وغيره اللي هما باش يشوشوا الذهن والمخ، هذا كيف ماذا بينا مرافقة وزاد كيف كيف الوالدين يحاولوا يتواصلوا مع المربين في المدرسة مع الأطباء، احنا كأطباء يجب زاد نعاونوه مع خطر حالة صعيبة شوية، ولكن في تضافر الجهود باش يتحسن وباش تتحسن حالة الصغير هذايا، المدرسة المربين والمحيطين عندهم دور كبير، ماذا بينا نكون المدرسين ونحسسوهم بالحالة هذه ونفسرولهم باللي الصغير هذايا راهو ما يعملش بالعاني، نحاولوا نحطوه في الطاولة الأولى قريب من المدرس، ما نحطوش حاجات اللي تلاقيه قريب الشباك ولا غيره. كيف الزملاء نتاعو نحاولوا نفسروا لهم نطلبوا منهم باش يعاونونا، راهو صغير زاد هو متقلق، وحتى إذا كان يقوم ساعات ربما حاجات سلوكية يعني ربما تصرف يعني يزعج الغير، ولا ساعات راه مسكين يولي زاوية على روحه، دونك هي يقلق، دونك هنا يلزم تضافر الكل كما قلنا الطبيب الخاص الطبيب النفسي المرشدات، دونك مع تشخيص مبكر وإحاطة بالطفل والعائلة مع عيادات متكررة نعطيهم برشا نصائح، فمع علاجات نفسية وسلوكية ساعات نلتجئ للأدوية، فما أدوية تتعتاد فما اللي معروف

0: والريتالين. سمحت دواء جديد اسمه ستاريتيرال لنجم نعطيه لمدة طويلة مع مراقبة دورية على خطر فرض مضاعفات ثانوية. نحب نكمل بالمراقبة وزيادة فما حاجات إيجابية أنه أكثر من 40% من السيارات هذو باش يتحسنوا عند البلوغ وباش يندمجوا في المجتمع ويرجعوا لحاجات عادية. ولكن في إذا كان تأخرنا في التشخيص والعلاجات والأمان هنا نجم تصير حالات متاع تأخر دراسي وربما فشل دراسي ونجم تصير حوادث وإصابات جسدية كسور صعوبات في التكيف زادة مع المجتمع وتنجم حالات نما متاع انحراف وإلا إدمان. وقررتوا بأننا ونأكدوا برشا على الوقاية صحيح هم الأسباب أكثريتها وراثية ولكن ماذا بين الرب مليح الحمل فترة الحملة خطرة نجم تكون إذا كان فما بعض الأدوية ولا بعض الأمراض عند المرأة الحاملة نجم تأثر على الجنين وبعض على الصير. نبعدوا على الولادة المبكرة وخصوصا الولادة الصعيبة ونحاولوا زادة كيف كيف بعدين الصغير نقرب منه العائلة بشوية بشوية بالحب نعطيه الثقة هيك الحنان وكالحظن بتاع الأبوين أساسي ديما نتعاملوا لا إفراط ولا تفريط ديما نحاولوا نعطيه الثقة لنفس الصغير. نفس الشيء النوم الهذا نبعد عليه كاليبورتابل والشاشات ماذا بينا التغذية منظمة فيها الإيجابيات ونبعد على السكريات. هذو ما حبيت نحكي اليوم على العلاجات نأكد عليها والناس الكل يلزمنا نحطوا اليد في اليد المعلمين برشا يصعب لهم والأولياء إذا كانوا يلقوا أي إشكال يتحاصلوا يحاولوا يتحصلوا بطبيب الخاص وقدرة الله اليد في اليد باش يتحسنوا صغيراتنا وإن شاء الله صغيراتنا ديما ديما لباس.
1: شكرا دكتورنا المنير إن شاء الله صغيراتنا ديما لباس. تحية كبيرة ليك تحية للي يسمعوا فينا. توا 9:24 دقيقة الموعد الإخباري مع ألفا الجندوبي 9:30.
2: مون بيبي عزيز وغالي نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
3: مون بيبي عزيز وغالي
4: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي

0: عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
2: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم
1: على www.radiooxygène.tr.
2: على www.radiooxygène.tr.
3: أكسجين FM.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين FM.
6: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، نظمت البارح الصباح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببنزرت بالمركب الشبابي في جرزونة القافلة الصحية والنفسية المتنقلة تحت شعار صحتك أولا، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. وفي إطار تنظيم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، تظهرت الخطوات الخضراء تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في الاحتفال بهذا الحدث بجميع ولايات الجمهورية التونسية، وذلك بتاريخ 18 أكتوبر المقبل. التأمت مؤخرا بمقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت جلسة عمل تنسيقية أشرف عليها المندوب الجهوي للشباب والرياضة صحبة السيدة سلمى المشيرقي المديرة الجهوية للصحة ببنزرت، وثلة من إطارات الإدارتين قصد الاستعداد الجيد لهذه التظاهرة من خلال تشريك الجمعية الرياضية المختصة وتركيز خيمة توعوية لتعريف أهمية التبرع بالأعضاء. هذا وباش تعقد جلسة رسمية بإشراف السيد ويلي بنزرت في بحر هذا الأسبوع لوضع البرنامج النهائي لهذه التظاهرة الرياضية الصحية. وفي شأن الثقافي، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بولاية بنزرت، ينظم المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت فعالية المهرجان الدولي لمسرح الشارع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل. وينطلق حفل الافتتاح الرسمي نهار الجمعة 2 أكتوبر بداية من الساعة 2 بعد الزوال بساحة فلسطين، ويضمن برنامج اليوم الأول ورشة تكوينية بالمركب الثقافي في التعبير الجسدي بتأطير الأستاذ مجيد بلغيث وديناميكية الحركة في الفضاء المفتوح بتأطير الفنانة أمال العويني تتلوها كلمة الافتتاح، وعرض البنقة في الشارع لبلحسن مهوب إلى جانب سلسلة من العروض المشهدية المسرحية المتنوعة من تونس والجزائر وليبيا. وتستمر الفعاليات نهار السبت 3 أكتوبر بندوة فكرية حول تحولات الفضاء والجمهور في تجربة مسرح الشارع في تونس، ومواصلة الدورة التكوينية بالتوازي مع تقديم عروض مسرحية مشهدية من تونس وإيطاليا بساحة بوقطفة والميناء القديم وساحة فلسطين. وتختتم التظاهرة الثقافية مسرح الشارع نهار الأحد 4 أكتوبر المقبل بمواصلة الورشة التكوينية وتقديم عروض مسرحية مشهدية من العراق وتونس بساحة داغ هامرشلود وساحة فلسطين، لينتهي المهرجان بالإعلان عن النتائج وحفل الاختتام حسب أفادنا بها زميل فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة التحدي التكنولوجي والاجتماعي 2026 الرامية إلى توظيف الابتكار الرقمي في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين النفاذ العادل إلى الخدمات الاجتماعية في تونس، ويتمحور التحدي حول 4 مجالات رئيسية تتعلق بتيسير النفاذ إلى المعلومات وتبسيط ورقمنة إيداع الملفات وتحسين متابعة الأطفال المتكفل بهم من قبل مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي، إلى جانب تعزيز النفاذ للخدمات بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة. وأشرف رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارحة 29 سبتمبر 2026 بمقر الرئاسة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، إلى جانب نظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. هذا وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها اليوم الصباح بأنه تم في هذه الجلسة تداول في المشاريع الآتية، وهي مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 3 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. كذلك تداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. كما تم التداول كذلك في مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012، والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كذلك تم النظر في مرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. وأكد رئيس الدولة التونسية في هذا الاجتماع أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، وأن الشعب التونسي العظيم الذي يخوض حرب تحرير على كل الجبهات لن يقبل إلا بالانتصار المبين مهما دبرت جيوب الردة وأذناب الاستعمار. وفي موضوع آخر، شركة تونس بصفتها عضو في مكتب الدورة 20 للجنة الاتفاقية اليونسكو لعام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، في الاجتماع الاستشاري المخصص لمراجعة التوجيهات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية في البيئة الرقمية الجديدة، ولينعقد خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل. وعلى هامش زيارة وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس، التقى وزير الصناعة والمناجم والطاقة سيد سلاح الزواري البارح العشية بمقر الوزارة بوفد رفيع المستوى يترأس نائب رئيس التنفيذي لمؤسسة OMV النمساوية الناشطة في المجال المحروقات. وفي موضوع آخر، قال رئيس ديوان وزيرة المالية السيد زهير عطلة البارح أن الذكاء الاصطناعي باش يكون له دور هام في تطوير المالية العمومية. وقال في تصريح إعلامي ليه على هامش ملتقى وطني مشترك بين المدرسة الوطنية للمالية والمدرسة الوطنية للديوانة، أن هناك في المقابل العديد من التحديات والإشكاليات في المجال التكنولوجي، خاصة على مستوى الهجمات السيبرنية، ودعا إلى ضرورة الإعداد الجيد لها. وعلى الصعيد الدولي، شهدت فرنسا البارح إضراب واسع شارك فيه مدرسين وعاملين في الصحة والإطفاء وموظفين وإداريين، احتجاج على الأجور ونقص الموارد المخصصة للخدمات العامة. ونظمت في فرنسا أكثر من 170 مسيرة وتجمع في أنحاء البلاد، وسط مطالب بزيادة الأجور وتعزيز القدرة الشرائية وتوفير وظائف وموارد إضافية للقطاعات العامة في فرنسا. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم أن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من العراق. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون رسميا عملية العزم الصلب في العراق. واعتبر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده تجني ثمار تضحية جسيمة مع انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة ما يعرف بداعش وعلى رأسها القوات الأمريكية. وعودة للشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. ونكون طقس اليوم 34 سبتمبر 2026، مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الوسط الغربي، مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار، ثم تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط. وتسجل درجة الحرارة ارتفاع طفيف، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. أما الريح فتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وتكون الريح ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل التونسية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين من الأولياء والمربين إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائنا التلاميذ، خاصة في محيط المؤسسات التربوية، تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي لمن.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: اثنين يتبع الضمان.
1: ما تبي مغراوي اتهنى وثمان.
0: ما تبي مغراوي اتهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبخامي شواء من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوران توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز خبرة إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.

0: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاستو. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، تروفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر بنزل الاندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621، او على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
1: راديو أكسجين FM.

0: يا مريم، زين كيفك؟ كيف حضورك؟ أناقتك؟ تربيتك؟ أخلاقك؟ صوتك مزين كيفك؟
1: تعيتك نيجر بفضلك. أنا والله العظيم يكون لي شرف كبير معناتها نقدم لفريت مع مذيعة معناها في القناة متاعك انت.
0: عايشك مريومة، عايشك مريومة. دونك باش تودنا كالعادة بلفريت المزيانة.
1: اي فما كان خير اليوم
0: ومن أجنس إكسبريس نورا ما يجينا كان الخير دايور.
1: اي هذه الاستثمار هما برشا ناس تلوج على حاجات وسط المدينة. المرة هذي للبيع عنا دار مستقلة عنا قدام البحر في البيوبار بنزرت. هذي الدار هذي تجب تكون مشروع أكثر من معناها مشروع سكني. اللي عنده مالك يحب يحل قهوة في الزون هذي كنعرفوا معناها للمشاريع كيما القهوة والغيستوران نشحن برشا غادي سختو اللي هي الدار هذي قدام البحر. المساحة متاحة 90 متر مربع، السوم متاحة 380 مليون. معناها إذا كان أنت تحب على انفستيسمون ناجح غادي كم مشروع قهوة ولا ريستوران باش تشري فون قهوة، ديجا السوم الفون يفوت معناها البخيم تاع الدار هذيا. أنت باش تشري الدار ب 380 مليون تجم تعمل الفون تاعك، تجم تبيعه، تجم تستغلها معناها في جميع الاستثمارات، جست يكون مشروعك مدروس وتجم تستغلها زيدا سكنيا، تجم تكريها دونك بلاصه مزينه برشا قدام البحر. وان استثمار مشروع واحد لازم خمس زيد
0: باي. هذا بالنسبه للافير اللي عنا سينو.
1: للكري عنا شقق مؤسسه، عنا الشقه هذيا مؤسسه بالطابق الاول على المدى الطويل في الملوف، تتكون من صالة، ثلاثة بيوت نوم، بيت حمام، كوجينة وفيها بالكون. معلوم الكراء الشهري نتاعها 1,500,000 دينار. اللي حب الكراء على طول توارى وقت الكراء على طول، ما تتغطروش بعديك كيف يجي معناها الكراء سيزونيغ وتقول أنا ما قينيش الجار وكل شيء. توارى وقت الجار على المدى الطويل وكتوى فرصتكم وتوى ديجا وقت الراحة متاعكم تاخو دارك وانت متمين ومرتاح.
0: وي
1: اللي حب ابارتمون للبيع في عماره في سيدي سالم، مساحه نتاعها 84 متر مربع، تتكون من صاله، ثلاثه بيوت نوم، كوجينه، بيت حمام ودو بالكون. هذه السوم ابارتمون 200 مليون قابل للنقاش. هذا انت كي تتصورها انك تسكن في بنزرت وفي امبلاسمون كيما سيدي سالم وبالبري هذيك تشري ابارتمون في ناس معناها تجي من البلايص الكل من 24 ولاية ومن خارج معناها تونس باش تكري في البلاصه هذيك باسوان معناها نتاع الصيف. دونك انت تسمى انفستيسور باهي كان تشري الحاجه هذيا وتطور فيها وتحاول سوى سكنيا والا استثماريا. ديما نقول الحاجه اللي تشريها اذا كان خليتها سكنيا راهي استثمار ومستقبل لاولادك واولاد اولادك. اذا كان غلها معناها وباش تكريها في الوقت الحالي زاد استثمار ليك انت والاستثمار ديما معناها يقعد الاجيال وراء اجيال.
0: واضح أكثر من غدوة. واضح جوستما أنا معك في الكلمة اللي قلتها، اليوم خير من غدوة، تستثمر اليوم تلقى فلوسك تكبر أكثر غدوة، دونك اللي تشريه اليوم تربحه غدوة. يعطيك صحة مريومة، وبين البيع وشاري يفتح الله. تحية كبيرة المريم من أجانس إكسبريس نورا بيزير. تذكرنا بنوامر ولا دغايس يا مريم؟
1: النمر نتاعنا نجم يتحصل علينا على 93-175-458 وإلا 55-499-878 إذا ما موجودين 24/24 على الواتساب. عنا رقم المكتب العقاري 72-435-33 وتلقوا زادة الإكيب متاعنا على ذمتكم عن إكيب أجانس إيموبيليغ إكسبريس نورا. ترحب بيكم ومرحبا بيكم من البيغو متاعنا، سواء عندكم دمون سواء تحبوا تشريوا من عنا تكريوا من عنا. عنا زيدة اكراها بالكريد وكل شيء تلقاه في بلاصة واحدة. وحتى اللي حب على نصيحة زيدة في العقارات مرحبا بيه، ومرحبا بالناس الكل. ان شاء الله اللي يجينا يعود يرجع يجينا، وان شاء الله اللي يجي لأجنس إيموبيليغ إكسبريس نورا
0: يحصل معاش نجم يبدلكم يحصل. باي يعطيكم صحة كامل الفريق. شكرا مريم، كانت هذه هي الفريق بالنسبة لليوم. دورة المرشي بعد شوية.
2: أفريق أحسن أفار
3: أحسن أفار
2: ملأ أفار.

0: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي soins main et pied ou épilation visage et corps.
1: Pour plus d'informations, كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

0: الفلاح يحرس الأرز وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: جام جادور جو بارتاج، تستاهل كل خير سيفون.
2: انت زاد كل خير وكل محبه لي كل كل الساده المستمعين على راديو اكسجين اف ام، يعطيكم الصحه الناس كل على المتابعه وعلى التفاعلات نتاعكم. كذلك كنت شيخ معاكم، كنت نسمع في اغنيه جي مونت سيغ لا روج، حلوه برشا على حلاج
1: حلو خرجة من خرجيت سيفون المعلم. اي نعم ميلا
2: دوما كل مره نوتكم بحاجه مش تو
1: بيان سور، امور ترجمه راك قوي قوي قوي، ويلزمك ايتود اذا كنت تقري
2: ايتود من فضلك. لا اسلوبك
1: قري، قلت تقري ايتود
2: قري، قلت صحيح الحمد لله. كما قلت تفاعلاتكم وخاصة فيما يخص الصور اللي نزلناها البارح على صفحتنا في الفيسبوك سي اكسجين افام، سي اكسجين التونسي، والاسعار وردود الفعل القاسية نوعا ما اللي تتهم نوعا ما التاجر. لكن ديما نقولوا احنا نحب نوضح حاجة، ديما هو التاجر في الواجهة، ولا ندري ولا ندري ما وراء التاجر وكيف تصل الى السلع باش توصلنا احنا للمارشيات نتاعنا. شوف يعني قلت لكم يعني سيركوي طويلة وعريضة فيها اللي توصل الطريقة القانونية، فيها توصل الطريقة القانونية، فيها اللي يخاف ربي، فيها اللي ما يخافش ربي، وطبعا اللي هي في الكل في الاخر هو التاجر. في بعض الاحيان نقولوا خلينا نكونوا موضوعيين نوعا ما ونحاولوا نفهموا الاسباب. بالنسبة للاسعار نادية ماهيش باش تكون مختلفة برشا على اسعار البالح، والتعليق نفس الشيء يعني على الغلة وعلى الحم. طبعا تعليقات من نوعية الحمسة هي ما عادش عادة من عاداتنا في الديار بتاعنا يعني، وفما شكون يعلق ويقول كيفاش يعني واحد يلزم يخدم نهارين ونص باش يخلط على كيلو لحم بقري، يعني مش نحكي على العلوش بطبيعة الحال انه ثلاثة ايام مش مع كاملة خدمة يعني. هذا هي الوضعية. الغلة اللي اصبحت تويكة زادة كيف كيف يعني، الغلة ولا نخضر ولا بعينينا اكا هو الا نقعد نستنى، فما شكون يجيبك الحاجة الذابلة او الحاجة اللي ربما فيها كل الضربات شوية كان نحي منها اللي كتب ربي يعني. هذا هو اللي موجودة تويكة بالنسبة للأسعار. نبدأ بالخضرة، ننطلق بالخضرة كالعادة. البطاطا باش تلقاها موجودة زوز دينارات حتى زوز دينارات 500 كل واحد شنو يحط لك. فما البطاطا الفريجو توصيها نحب زي ما نقول للسادة المستمعين، فالبطاطا الفريجو، فما البطاطا نتاع المقلي، وأنت والتاجر اللي تتعامل معه في بعض الأحيان الفلفل المسكي باش تلقاها موجودة زوز دينارات حتى لزوز دينارات 500، الحاج سبتير باش نلقاه موجود على 3 دينارات، الحلو باش نلقاه موجود على 3 دينارات، بالنسبة لي الكيلو طماطم باش نلقاها موجودة زوز دينارات حتى لزوز دينارات 500، المتوسطة باش نلقاها موجودة على 18% بالنسبة للكيلو. ديما نقول نعاود مرة أخرى ارتفاع كبير بالنسبة للطماطم الأسبوع هذايا على الأسبوع الفارط اللي وصلت حتى ل 4 دينارات و 150 بالنسبة لكيلو الطماطم، البصل باش نلقاها موجود 15%، كيما باش نلقاها موجودة كيف كيف 18%، كيما باش نلقاها المتوسطة صغيرة شوية باش نلقاها الكيلو موجودة على 12%، في حين الباذنجان زوز دينارات و 500 بالنسبة للكيلو، قرعة بطوطين طالعة السوم نتاعو وين باش نلقاها حتى ل 4 دينارات و 500، الفقوس باش نلقاها موجود من زوز دينارات حتى لزوز دينارات و 500 بالنسبة للكيلو، مع الدوس والسلق باش نلقاها موجود على 700 مليم حتى ل 800 مليم، كي يزيد 100 نخاف يقعد السوم هذاك ديما فيكس، وبالنسبة لغلة الكلافز باش نلقاها موجودة من دينار حتى ل 12%، في حين السبناخ ولق باش نلقاها موجود على 7 دينارات حتى ل 7 دينارات و 500 بالنسبة للكيلو، كيلو السنارية موجودة على 3 دينارات، اللي تي باش نلقاها موجودة 17%، كيما باش نلقاها موجودة زادة على زوز دينارات، بالنسبة للقرع الأحمر باش نلقاها موجود الكيلو على زوز دينارات، فما بالبرجرات تلقاو 15% تلقاو زوز دينارات، أنت ونوع الكبر البرج ولا زادة كيف الكعبة، بعض الأحيان تلقاها فرشة تكون قديمة ولا فرشكة فرشكة باش تلقاها يعني البرج نتاعها موجود من زوز دينارات، زوز دينارات 500، عندها شوية مديدة باش تلقاها موجودة ب 15% وتنجم تزورها حتى على 12%. هذا بالنسبة لأسعار الخضرة. في أسعار الغلة، في أسعار الغلة نجتهد في كل مرة أننا نعطوكم لكاليتي كل الموجودين ندو بالكاليتي العادية. التفاح باش نلقى موجود على زوز دينارات كما باش نلقى موجود على زوز دينارات 500 كما باش نلقى موجود على 3 دينارات 500. نعاود نذكر كيف انا شويه بدي قلت العاديه باش يكون بعد الاسعار الاخرى حتى قلت لكم 3 دينارات 500 اكثر حاجه 4 دينارات 500 ولكن نقولوا المذاق طيب نوعا ما يعني حاجه باهيه. في حين باش نلقاو بالنسبه الخوخة باش نلقى موجود على 4 دينارات الكيلو اقل منه باش نلقى موجود على 3 دينارات و 500 بالنسبة للكيلو. العنبة العنبة باش نلقى فما 5 دينارات 5 دينارات و 500 وفما زاد كيف كيف 6 دينارات وصلنا حتى ل 7 دينارات و 500. في حين باش نلقى بالنسبة للانزاس الانزاس فما اللي 7 دينارات و 500 وفما 8 دينارات و 500 فما حتى ل 12 دينار و 800 بالنسبة للكيلو الأنزاس. في حين نرجع مرة أخرى للتفاح تفاح سبيبة فما 7 دينارات و 500 فما زاد كذلك اللي 9 دينارات و 800 بالنسبة للكيلو بالنسبة للكبيرة هذيك. في حين العنب زاد نرجع بكم زاد كيف كيف فما 9 دينارات و 800 وفما زاد كيف كيف 10 دينارات و 500 بالنسبة للكيلو العنب الباهية اللي بالرسمي تخوها لا تخمر لا في قلوب لا تخمر في مذاق لا تخمر حتى شيء تخوها لك وانت والمكتوب امتاعك. في حين باش نلقاو بالنسبة للبطيخ البطيخ فما البطيخ لسنا تويكا كيلو امتاعه موجود على 14% فما بالكعبة زيدة فما بزوز دينارات صغيرة زي دينارات 500 وصف 3 دينارات بالنسبة للكبيرة دلية من زي موجود نادي زيدة دلية زي موجود وين باش نلقاو بالكعبة موجود على 4 دينارات في حين بالكيلو باش نلقاو موجود على دينار هذه أسعار الدلية. في حين في اللحوم البيضاء 7 دينارات كيلو الحي 8 دينارات و 950 بالنسبة للكيلو إلا مذبوح. اسكالوب باش نلقاه موجود الدجاج 20 دينار دونت اسكالوب دونت باش نلقاه موجود على 21 دينار بالنسبة للكيلو. في اللحوم الحمراء ليس جديدة يذكر نفس الأسعار تتكرر الغلية والكويه وين باش نلقاه موجود 48 دينار و 800 الكيلو. البقري الصافي العلوش فما 65 دينار و 800 فما زاد كيف كيف اللي يبيع على 70 دينار و 800 بالنسبة للكيلو. في حين باش نلقى البقري لما خلص السوق نتاعو موجود تتراوح بين 40 41 و 42 دينار و 800 بالنسبة للكيلو. الكرومة مستقرة مضمومة 45 دينار بالنسبة للكيلو. الهرباش 10 دينارات بالنسبة للكيلو. الحمر راس 25 دينار في حين أضعفه 28 دينار وغس علوش مشوش تحضر بليش باش نلقاه موجود على 25 دينار بالنسبة للكيلو. في الأسماك الأسماك بداية الأسبوع لكل حتى لليوم راهو الريتم راهو متوسط نوعا ما لأن الطقس مازال يعتبر نو نصور غدوة كي باش تشوف الطقس هاتيا مزيان كيما البارح واليوم تصور من هنا الغدوة نلقاو حاجة باهية في المرشي في سوق الحوت. أما نلقاو كعبات سردينة السوق تاعها موجودة على 7 دينار 800 فما كذلك كعبات البوكا 10 دينار 800 نزل 14 دينار و 800 سي بي 26 دينار و 800 الكيلو. الورقة باش نلقاها موجودة على 21 دينار و 800 القاروس باش نلقاها موجود 26 دينار 800 جيدة نوعا ما نوعا ما متوسطة باش نقولوا جيدة. والباهية العادية باش نلقاها موجودة ب 28 دينار و 800 بالنسبة للكيلو. شفريت على الجيدة 8 دينار 500 شفريت العادية خشينا أحسن من اللي قلنا عليها الأولانية باش تلقاها موجودة على 10 دينارات و 800 بالنسبة للكيلو. هذه أهم الأسعار اللي لقيناها اليوم في مارشي سلاح الدين بوشوشة في بنزرت.
1: شكرا شكرا سيفون هذه الأجواء والأسعار في دورة المارشي يعطيك صحة. أكيد المشوار متواصل مع بقية الزملاء. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا ودمتم أوفياء لإذاعة أوكسجين فما.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: محليكم، محليكم وقت تسمعونا وبمحبة تتبعونا، محليكم وقت تشكرونا، وزيدا محليكم وقت تنقدونا وتلومونا، محليكم وقت في كل لحظة نونسوكم وتونسونا، محليكم ومحلى دليلكم علينا، وقت على غنية تطلبونا ونقولوا لكم شبيك لبيك اغنيتك بنيديك، ومحليكم كيف حتى على شكاية تكلمونا وجيعتكم تشاركونا، محليكم وقت تطلبونا والتليفون عنا ينوقز. ألو أكسجين فام، معك تفضل، شكون معانا؟
1: معكم مستمعة مستمتعة ومتمتعة بيكم،
0: محليكم وقت تكونوا العشرة والأصحاب ونكونوا ليكم العائلة والأحباب، محليكم وقت تسألوا علينا وتتوحشوا أصواتنا وتتوحشونا، محليكم مش على خاطر أنتم باهين برك، أما محليكم على خاطر أنتم أكثر من البهام والغادي.

أنا محمد بن نصر نقول لكم محليكم وباقي حاشم منكم على خاطر كلمة محليكم شوية عليكم محليكم محمد بن نصر.

0: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. إيكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكور
3: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكور نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ti.
1: على www.radiooxygen.ti.
2: أخبار أكسجين إف إم. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي، نظمت البارح الصباح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببنزرت بالمركب الشبابي في جرزونة القافلة الصحية والنفسية المتنقلة تحت شعار صحتك أولا، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. وفي إطار تنظيم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، تظاهرت الخطوات الخضراء تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في الاحتفال بهذا الحدث بجميع ولايات الجمهورية التونسية، وذلك بتاريخ 18 أكتوبر المقبل. التأمت مؤخرا بمقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت جلسة عمل تنسيقية أشرف عليها المندوب الجهوي للشباب والرياضة صحبة السيدة سلمى المشيرقي المديرة الجهوية للصحة ببنزرت، وثلة من إطارات الإدارتين قصد الاستعداد الجيد لهذه التظاهرة من خلال تشريك الجمعية الرياضية المختصة وتركيز خيمة توعوية لتعريف أهمية التبرع بالأعضاء. هذا وباش تعقد جلسة رسمية بإشراف السيد ويلي بنزرت في بحر هذا الأسبوع لوضع البرنامج النهائي لهذه التظاهرة الرياضية الصحية. وفي شأن الثقافي، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بولاية بنزرت، ينظم المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت فعالية المهرجان الدولي لمسرح الشارع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل. وينطلق حفل الافتتاح الرسمي نهار الجمعة 2 أكتوبر بداية من الساعة 2 بعد الزوال بساحة فلسطين، ويضمن برنامج اليوم الأول ورشة تكوينية بالمركب الثقافي في التعبير الجسدي بتأطير الأستاذ مجيد بلغيث وديناميكية الحركة في الفضاء المفتوح بتأطير الفنانة أمال العويني تتلوها كلمة الافتتاح، وعرض البنقة في الشارع لبلحسن مهوب إلى جانب سلسلة من العروض المشهدية المسرحية المتنوعة من تونس والجزائر وليبيا. وتستمر الفعاليات نهار السبت 3 أكتوبر بندوة فكرية حول تحولات الفضاء والجمهور في تجربة مسرح الشارع في تونس، ومواصلة الدورة التكوينية بالتوازي مع تقديم عروض مسرحية مشهدية من تونس وإيطاليا بساحة بوغاتفا والميناء القديم وساحة فلسطين. وتختتم التظاهرة الثقافية مسرح الشارع نهار الأحد 4 أكتوبر المقبل بمواصلة الورشة التكوينية وتقديم عروض مسرحية مشهدية من العراق وتونس بساحة داغا هامرشلود وساحة فلسطين، لينتهي المهرجان بالإعلان عن النتائج وحفل الاختتام حسب أفادنا بها زميل فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة التحدي التكنولوجي والاجتماعي 2026 الرامية إلى توظيف الابتكار الرقمي في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين النفاذ العادل إلى الخدمات الاجتماعية في تونس، ويتمحور التحدي حول 4 مجالات رئيسية تتعلق بتيسير النفاذ إلى المعلومات وتبسيط ورقمنة إيداع الملفات تحسين متابعة الأطفال المتكفل بهم من قبل مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي، إلى جانب تعزيز النفاذ للخدمات بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة. وأشرف رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارحة 29 سبتمبر 2026 بمقر الرئاسة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، إلى جانب نظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. هذا وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها اليوم الصباح بأنه تم في هذه الجلسة تداول في المشاريع الآتية، وهي مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 3 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. كذلك تداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدته وإتمامه. كما تم التداول كذلك في مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كذلك تم النظر في مرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. وأكد رئيس الدولة التونسية في هذا الاجتماع أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد وأن الشعب التونسي العظيم الذي يخوض حرب تحرير على كل الجبهات لن يقبل إلا بالانتصار المبين مهما دبرت جيوب الردة وأذناب الاستعمار. وفي موضوع آخر، شركة تونس بصفتها عضو في مكتب الدورة 20 للجنة الاتفاقية اليونسكو لعام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في الاجتماع الاستشاري المخصص لمراجعة التوجيهات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية في البيئة الرقمية الجديدة، واللي ينعقد خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل. وعلى هامش زيارة وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس، التقى وزير الصناعة والمناجم والطاقة سيد سلاح الزواري البارح العشية بمقر الوزارة بوفد رفيع المستوى يترأس نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة OMV النمساوية الناشطة في المجال المحروقات. وفي موضوع آخر، قال رئيس ديوان وزيرة المالية السيد زهير عطلة البارح أن الذكاء الاصطناعي باش يكون له دور هام في تطوير المالية العمومية. وقال في تصريح إعلامي ليه على هامش ملتقى وطني مشترك بين المدرسة الوطنية للمالية والمدرسة الوطنية للديوانة أن هناك في المقابل العديد من التحديات والإشكاليات في المجال التكنولوجي، خاصة على مستوى الهجمات السيبرنية، ودعا إلى ضرورة الإعداد الجيد لها. وعلى الصعيد الدولي، شهدت فرنسا البارح إضراب واسع شارك فيه مدرسين وعاملين في الصحة والإطفاء وموظفين وإداريين، احتجاج على الأجور ونقص الموارد المخصصة للخدمات العامة. ونظمت في فرنسا أكثر من 170 مسيرة وتجمع في أنحاء البلاد وسط مطالب بزيادة الأجور وتعزيز القدرة الشرائية وتوفير وظائف وموارد إضافية للقطاعات العامة في فرنسا. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم أن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من العراق. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون رسميا عملية العزم الصلب في العراق. واعتبر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده تجني ثمار تضحية جسيمة مع انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة ما يعرف بداعش وعلى رأسها القوات الأمريكية. وعودة للشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم 34 سبتمبر 2026 مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار، ثم تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط. وتسجل درجة الحرارة ارتفاع طفيف، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. أما الريح فتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وتكون الريح ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل التونسية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين من الأولياء والمربين إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائنا التلاميذ، خاصة في محيط المؤسسات التربوية، تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي لمن.
3: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلين الحبك وفائي ورهاني العمر

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان
1: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو بوانيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
4: شكون معايا
3: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا
4: اما منين نبدا
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98-136-397
7: استنى المرة هذه الحكاية أكبر كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و 20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف

0: واحد عنده بلاستو. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفين، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو غوميز دي بري، ديستريبيسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و 20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزر، كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايوم، كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، والا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد

0: ولدك ولا بنتك نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي التنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
4: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
5: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
5: وإلا كلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: الساعة دقيقة 30 سبتمبر 2026. مرحبا مرحبا، تحية كبيرة للجميع، تحية كبيرة لكل حد قاعد يسمع فينا مع دلموشتو على موجتنا. موعد جديد من برنامجكم اللازم لازم، برشا نقاط برشا مواضيع نطرحوها اليوم في برنامج اللازم لازم، دونك نكونوا قرب لكم في كل معتمدية، في 14 معتمدية من ولاية بنسرت، وين نعالج مختلف الإشكاليات النقاط، وزاد كيف كيف الشأن الإقليمي والشأن الدولي يكون حاضر زي كيف في برنامج اللازم لازم، وإن يكون حاضر معنا أبرز المواضيع والنقاط بالتحليل بالشرح وزاد كيف بالتفسير. دونك باش نحكيو في مواضيع تهم ولاية بنزرت، والولاية باش تكون بمعتمدية بنزرت الجنوبية، باش نحكيو على مشكل النقل اليوم اللي يقلق برشا المتسكنين، نحكيو على تلمذات زي كيف الأهالي، نحكيو على حذف الزوز حافلات اللي تم حذفهم وصار الاقتصار على حافلة واحدة. هذايا وين؟ هذايا في معتمدية بنزرت الجنوبية، تحديدا بنافع، حفر مهر، المصيدة، سكمة، دونك هذه هي تقريبا المناطق المعنية اللي ضرت من الحذف متاع زوز حافلات هذوما، من جر عليه اليوم اكتظاظ كبير، زادا كيف كيف تعطل على مستوى مصالح تلمذات، الناس اللي ماشي يمشي يقضيوا قضيتهم وكل، ونعرفوا انه توسع كبير صاير على معتمدية بنزرت الجنوبية يستوجب اليوم تدخل حقيقي وتوفير زوز خطوط هذوما وزوز حافلات هذوما. تنحكيو فيه الموضوع هذا بأكثر تفاصيل بعد شوية مع الزميل فؤاد المحمدي، ينقلنا صورة كما هي. سينو التطورات الإقليمية تحط ظلالها على تونس اليوم، تونس تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر اليوم بتطورات الإقليمية، الحروب، الحرب اللي صايرة بين روسيا وأوكرانيا، الحرب اللي صايرة بين زادا كيف كيف أمريكا وإيران، وزادا كيف كيف مؤخرا الحرب اللي انضمت اللي هي السعودية والحوثيين. تقريبا بين هالحروب ذي الإقليمية تونس تلقى روحها تواجه ضغط كبير برشا على مستوى المحروقات وتوفير الدعم للمحروقات وغيرها، الحقيقة من التحديات الاقتصادية الكبيرة اللي تواجهها تونس. والسؤال الأبرز والمطروح، هل تونس اليوم حاضرة لمجابهة التحديات هذه الاقتصادية وإلا لا؟ دونك نحكيو فيه بأكثر تفاصيل الموضوع هذا وش نترقوله مع الخبير الاقتصادي اللي بيكون حاضر معنا بعد شوية، سياسينا العنابي، وين باش ناخذوا ربما أبرز السيناريوهات المطروحة قدام الدولة التونسية، كيفاش تنجم تجابه المشاكل هذه، خاصة زادة كيف أنه الاتحاد الأوروبي زادة يعاني تداعيات الحرب هذه اللي وصلت ظلالها لمختلف القارة العجوز. واليوم زادة فما حديث أنه سيكون شتاء قاس على أوروبا بفعل هالتحديات الاقتصادية الكبيرة هذه، وكأن أوروبا اليوم تسارع الزمن كيف بشتنجو قبل ما يدخل عليها شتاء، وهي تعيش في أزمة اقتصادية خانقة ربما تكون ما عشتهاش منذ سنوات طويلة. هذا وأكثر نحكي فيه في برنامجكم لازم لازم، ما عليكم كان تقعدوا معنا وتسمعونا.
1: لازم على أكسجين أفان.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: Oxygène FM.
1: لازم على
2: أكسجين الأفضل. متواصلين معكم برنامجكم لازم تحياتنا للجميع لكل حد يسمع فينا. دونك نحكي وكما قلنا على معتمدية بنزرت الجنوبية مشكل في النقل. حفلة واحدة برك المنطقة سكمة حي الصنوبر المصيدة بنفع يبدو أنها لا تفي بالحاجة اليوم كما نعرفوا وتزايد العمراني والسكاني لمنطقة بليتو هي المعتمدية. معتمدية بنزرت الجنوبية كل اليوم يفرض أنه ضرورة تعزيز الخط هذه بزوز حافلات بعد ما كان فما زوز هما الحقيقة حافلات ولكن تم حذفهم. باش نعرفوا كل التفاصيل مع زميلنا حاضر معنا عبر الهاتف سي فؤاد المحمدي. أهلا وسهلا مرحبا بك سي فؤاد.
3: مرحبا يا عواف، تحياتي لك والتحية لكل أوفياء متابعي ذات أكسجين.
2: مرحبا بك سي فؤاد. يبدو لي ملي تنحات الكار تروازان والخطوط هذه التابعة اللي تتعدى على بنزرت الجنوبية وحي الصنوبر وسكمة وغيره ولات اليوم فما مشكل كبير سي فؤاد.
3: هو بالعكس، هو روى مع تزايد العدد مع تزايد كثافة السكانية في المنطقة خاصة من بنزرت الجنوبية والمناطق اللي ذكرتها عواتف، كان مفروض أن الكيران الأسطول يزيد
2: لكن صار العكس.
3: ولكن صار العكس كما قلت، كانت فما ثلاثة كيران عواصم السابق وقت كانت الكثافة السكانية ربما أقل شوي من الموجود حاليا. كانت فما تروازا وترواتي وترواسي، كانوا ثلاثة يسعوا من بوغاتفا حتى لبني نافع. توا أنت من بوغاتفا لبني نافع تفتح حافلة واحدة هي تروازا محافظين عليها توا،
2: وتطلع معبية وتطلع زغرت وتحبس يعني برشا في سنية
3: بتبيع، يعني جات تعمل غاديكا تمشي لحي صنوبر حي حشاد لبيشيري وانت طالع حتى توصل بني نافع تسوى انت، وخاصة في اوقات الذروة عواطف اوقات الذروة اتغاذ وانا من الناس اللي نستعمل الحافلة ذات حال يعني شاهد ايام
2: قاعد تعاين معناها يوميا
3: يوميا نشوف فما معاناة اتصال كبير فما حتى على المستوى المدرسي على المستوى الدخول للمعاد فما رتار يعني فما ناس الغالب مع مجهود متاع السواق ومع مجهود متاع القباض وكذا، ولكن
2: بالفعل انه يحبس في كل محطة اليوم، فما ناس تهبط فما ناس تطلع زادا كيف ساعات اليوم زادا نطرحوا اشكال متاع السلامة متاع تليم ذات وقت اللي تطلع الكار ويبدأ البيبان محلولين اليوم نطرحوا زادا مشكل كبير متاع السلامة متاع تليم ذات هذو ماسي فؤاد.
3: نعم بالضبط عواطف، خاصة تو احنا تو مازال فما راهو فما عودة المدارس الخاصة اللي في مفتح شهر اكتوبر يرجعوا المدارس الخاصة، يعني جديد اكتظاظ على اكتظاظ مع عودة المعاهد او المدارس التكوين المهني ايضا اللي في اكتوبر يرجعوا، يعني تصور مع الكثافة هذه الكل في حافلة واحدة في الحقيقة شوية بالكل، وخاصة نحن استبشرنا خير عواطف وأنه الشركة جاية
2: عزيز الأسطول
3: تعزز الأسطول في الشركة جاية والنقد مؤخرا في سنة خاصة في سنة العام هذايا في حافلات جديدة كنا نعملوا أنه بنزرت الجنوبية خاصة أنه في الأماكن الناقصة من ناقصة حافلات يكون، ولكن بقى كما نقول الحالة على ما هي
2: يعني
3: احنا نشوفوا مثلا في أبريل 10 حفلات جديدة دخلوا شركة جاية والنقد، في جانفي 7 حفلات جديدة 4 حفلات جديدة قبل، يعني من مجموعة 29 حافلة جديدة مبرمجة للسنة الحالية في الشركة جاية والنقد، وهو عمل محمود مشكور لبحالة.
2: أيوة نقعد نطرح أسئلة، إحنا بالحق نقعد نطرح أسئلة علاش اليوم ما تمديت مثلا بالذات الجنوبية، وإلا اليوم وقت اللي بصفة عامة بعد ما شفنا بالحق تعزيز الأسطول علاش مازلنا اليوم نشوفه نقص على مستوى الأسطول متاع الحافلات، واليوم هذا ينجر عليه ناس تمشي رتار ناس ما تخلطش في الوقت وزادة كيف المواعيد متاع السفرات تكون زادة ما يصيرش فيها انتظام.
3: هذا وربما هما ربما هناك نقص في السواق تقريبا حسب لحدنا او حسب معنا كانوا فما نقص في السواق، حافلات موجوده ولكن السواق ربما فما نقص هنا في سواق الحافلات، وبطبيعه الحال يعني احنا جمع الحديث ايضا الى تعزيز الرصيد البشري لشركه جي والنقل، لان مش يعني مش كافي وانك تاخذ حافلات وربما ما يكونش توزيعها يعني بالكيفيه اللي تغطي الشبكه نتاع ولايه مزار بصفه عامه. يعني هنا كما قلت معاناه كبيره في الخطوط هذه اللي ذكرتها عواطف تروازا خاصة. هو المطلوب خاصة تو المطلوب هو عودة على الأقل تروازا ترجع تروازا مع بعضهم، ربما تنقص نسبيا من الحد خاصة في وقت الذروة اللي هي من 8 و 12 ومن الساعتين و 6 متاع العشية خاصة عودة التلاميذ من المعاهد والمدارس.
2: بالله في إطار معناها متابعة في اللي كنت تقول فيه سي فؤاد، انا دخلت الباج اوفيسيال نتاع الشركه الجهويه للنقل ببنزرت وشفنا حتى البلاغات اللي هبطتها الشركه وكيف تحدثت، معناها ما شفناش اليوم بلاغات نتاع انه خطر صارت معناها مناظرات خارجيه لانتداب اعوان تقنيين معناها في اختصاص الميكانيك وكل، ولكن اغلبيه المناظرات اللي صارت على مستوى الشركه الجهويه للنقل بالنقص اللي قاعدين نشوفه فيه على مستوى العمال اليوم والسواق، نشوفوا انه الشركه ديرنييرمون عملت باغ اكزومبل مناظره لانتداب عمال في النظافه، لانتداب عمال في الحراسه، لعمال انتداب عمال في الاشغال في النظافه. دونك هذه هي معناها المناظرات اللي صارت على مستوى الشركه الجهويه للنقل بالذات، ما شفناش اليوم تعزيز خلينا نقولوا احنا اليد العامله في الشركه الجهويه للنقل في النقص كبير اللي قاعدين يعانيوا فيه في الشركة.
3: صحيح عواد، هو كان من المفروض أنه الشركة وشركة الجو والنقل بصفة عامة ربما نحكيه وإحنا نحكيه لو أنه معلم بنزرت الجنوبية، هو سنويا هناك تقع جلسة سنوية لرفع بالنسبة لجاهزية الأسطول والصيانة متاعه واحتياجات الأسطول من السواق، خاصة من السواق، خاصة من السواق، لأنه أكيد أكيد جدا وأن نقص في شركة جي والنقل بنزرت ونحكي على بنزرت نحن هو نقص في السواق سواق الحافلات اللي بالمناسبة نحب نحييهم. أنا خدش فما معاناة كبيرة، راهو باش تطلع أنت 6 متاع العشية مثلا تطلع من بوكتفة توصل حتى لبني نافع، يعني مع الاكتظاظ المروري مع المحطات اللي تقف فيها مثلا، يعني من الصعب جدا، وأن السفرة اللي بعدها باش تكون في موعدها بعد ساعه ربما موعدها يعني المطلوب، يعني كي تخرج الستة باش توصل لك انت بالمينافع باش توصل يكون 7 غير 4 7 غير 4 معناتها بالمينافع باش توصل تعمل يعني الجوله الثانيه او يعني تتطلب برشا
2: تحديات كبيره
3: تتطلب برشا وقت، ولكن هنا مع حافله اخرى تكون موازي تمشي مع الحفلة هذيك
2: تنقص برشا الضغط
3: وربما وهذا كل صالح
2: إن شاء الله
3: المواطن والتلميذ بصفة
2: إن شاء الله. نشوفوا هذا إن شاء الله في قادم الأيام، نشوفوا زاد كيف تفاعل مع مختلف النقاط اللي طرحناها في برنامج لازم اليوم. توفير زوز حافلات على مستوى الخط، دونك نرجعوا تروا بي وتروا سي، هذه حاجة ضرورية ملحة على مستوى معتمدية بزارة الجنوبية، نحكي على مناطق مهمة برشا قاعدة تتوسع على مستوى السكان، زاد كيف مهم برشا زادة رفع نسبة جاهزية الأسطول خاصة على مستوى السواق، زادة كيف الحافلات بالنسبة للشركة الجهوية للنقل. ونقعدوا مازالت عنا تساؤل كبيرة نستناو الجهات المعنية انها جاوبنا عليها، وبطبيعة الحال حق الرد مكفول بالقانون للجميع في برنامجكم اللازم. شكر كبير لسي فؤاد المحمدي كان معنا، اعطانا مجموعة من التفاصيل، شكرا لكم انتم على الاستماع، قدوا معنا رجعين المتواصلين برنامجكم اللازم.
1: لازم على أكسجين أفاق.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr.
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أخبار أكسجين أف أم. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين.

0: FM. على الصعيد الجهوي، نظمت البارحة الصباح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببنزرت بالمركب الشبابي في جرزونة القافلة الصحية والنفسية المتنقلة تحت شعار صحتك أولا، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. وفي إطار تنظيم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، تظاهرت الخطوات الخضراء تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في الاحتفال بهذا الحدث بجميع ولايات الجمهورية التونسية، وذلك بتاريخ الأحد 18 أكتوبر المقبل. التأمت مؤخرا بمقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت جلسة عمل تنسيقية أشرف عليها المندوب الجهوي للشباب والرياضة صحبة السيدة سلمان مشيرقي المديرة الجهوية للصحة ببنزرت، وثلة من إطارات الإدارتين قصد الاستعداد الجيد لهذه التظاهرة من خلال تشريك الجمعية الرياضية المختصة وتركيز خيمة توعوية لتعريف أهمية التبرع بالأعضاء هذا، وباش تعقد جلسة رسمية بإشراف السيد ويلي بنزرت في بحر هذا الأسبوع لوضع البرنامج النهائي لهذه التظاهرة الرياضية الصحية. وفي شأن الثقافي، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بولاية بنزرت، ينظم المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت فعالية المهرجان الدولي لمسرح الشارع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل. وينطلق حفل الافتتاح الرسمي نهار الجمعة 2 أكتوبر بداية من الساعة 2 بعد الزوال بساحة فلسطين، ويتضمن برنامج اليوم الأول ورشة تكوينية بالمركب الثقافي في التعبير الجسدي بتأطير الأستاذ مجيد بلغيث، وديناميكية الحركة في الفضاء المفتوح بتأطير الفنانة أمال العويني تتلوها كلمة الافتتاح، وعرض البنقة في الشارع لبلحسن مهوب إلى جانب سلسلة من العروض المشهدية المسرحية المتنوعة من تونس والجزائر وليبيا. وتستمر الفعاليات نهار السبت 3 أكتوبر بندوة فكرية حول تحولات الفضاء والجمهور في تجربة مسرح الشارع في تونس، ومواصلة الدورة التكوينية بالتوازي مع تقديم عروض مسرحية مشهدية من تونس وإيطاليا بساحة بوغطفة والميناء القديم وساحة فلسطين. وتختتم التظاهرة الثقافية مسرح الشارع نهار الأحد 4 أكتوبر المقبل بمواصلة الورشة التكوينية وتقديم عروض مسرحية مشهدية من العراق وتونس بساحة داغا هامرشلود وساحة فلسطين، لينتهي المهرجان بالإعلان عن النتائج وحفل الاختتام، حسب أفدنا بها زميل فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة التحدي التكنولوجي والاجتماعي 2026 الرامية إلى توظيف الابتكار الرقمي في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين النفاذ العادل إلى الخدمات الاجتماعية في تونس، ويتمحور التحدي حول أربع مجالات رئيسية تتعلق بتيسير النفاذ إلى المعلومات وتبسيط ورقمنة إيداع الملفات تحسين متابعة الأطفال المتكفل بهم من قبل مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي، إلى جانب تعزيز النفاذ للخدمات بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة. وأشرف رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارحة 29 سبتمبر 2026 بمقر الرئاسة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، إلى جانب نظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. هذا وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغة لها اليوم الصباح بأنه تم في هذه الجلسة تداول في المشاريع الآتية، وهي مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 3 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. كذلك تداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. كما تم تداول كذلك في مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كذلك تم النظر في مرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. وأكد رئيس الدولة التونسية في هذا الاجتماع أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد وأن الشعب التونسي العظيم الذي يخوض حرب تحرير على كل الجبهات لن يقبل إلا بالانتصار المبين مهما دبرت جيوب الردة وأذناب الاستعمار. وفي موضوع آخر، شركة تونس بصفتها عضو في مكتب الدورة 20 للجنة الاتفاقية اليونسكو لعام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في الاجتماع الاستشاري المخصص لمراجعة التوجيهات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية في البيئة الرقمية الجديدة، واللي ينعقد خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل. وعلى هامش زيارة وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس، التقى وزير الصناعة والمناجم والطاقة سيد سلاح الزواري البارح العشية بمقر الوزارة بوفد رفيع المستوى يترأس نائب رئيس التنفيذي لمؤسسة OMV النمساوية الناشطة في المجال المحروقات. وفي موضوع آخر، قال رئيس ديوان وزيرة المالية السيد زهير عطالله البارح أن الذكاء الاصطناعي باش يكون له دور هام في تطوير المالية العمومية. وقال في تصريح إعلامي ليه على هامش ملتقى وطني مشترك بين المدرسة الوطنية للمالية والمدرسة الوطنية للديوانة أن هناك في المقابل العديد من التحديات والإشكاليات في المجال التكنولوجي، خاصة على مستوى الهجمات السيبرنية، ودعا إلى ضرورة الإعداد الجيد لها. وعلى الصعيد الدولي، شهدت فرنسا البارح إضراب واسع شارك فيه مدرسين وعاملين في الصحة والإطفاء وموظفين وإداريين احتجاج على الأجور ونقص الموارد المخصصة للخدمات العامة. ونظمت في فرنسا أكثر من 170 مسيرة وتجمع في أنحاء البلاد وسط مطالب بزيادة الأجور وتعزيز القدرة الشرائية وتوفير وظائف وموارد إضافية للقطاعات العامة في فرنسا. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم أن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من العراق. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون رسميا عملية العزم الصلب في العراق. واعتبر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده تجني ثمار تضحية جسيمة مع انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة ما يعرف بداعش وعلى رأسها القوات الأمريكية. وعودة للشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم 34 سبتمبر 2026 مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار، ثم تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط. وتسجل درجة الحرارة ارتفاع طفيف وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. أما الريح فتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وتكون الريح ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل التونسية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين من الأولياء والمربين إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائنا التلاميذ، خاصة في محيط المؤسسات التربوية، تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي لمن.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام. الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
2: وقد تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، بتفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اختر وعمرها ما كانت الحل. هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي، ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.

0: اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي ملعب
1: ريح
0: نجب تنفس اكسجين ونرجع،
1: ريح
0: نجب تنفس اكسجين ونرجع.
2: لازم على أكسجين
3: أفهم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. ماضي الساعة 48 دقيقة، ظل كما قلنا بكري اليوم في ظل تواصل تصاعد التوترات العالمية والإقليمية اللي قاعدة تعيش على وقعها تونس على غير بقية الدول. اليوم نحب نعرف كيفاش تنجم تنعكس تقلبات أسعار الطاقة والنفط والمحروقات على الاقتصاد العالمي، وشنية هي التداعيات متاحة على تونس في ضوء الحروب الإقليمية اللي قاعدين نعيشوا فيها، حروب اقتصادية بالأساس، الحرب الروسية الأوكرانية، حرب أمريكا وإيران، وحرب السعودية على الحوثيين وغيرها من التحديات الكبيرة اللي يعيش فيها العالم اليوم. باش نطرحوا الموضوع هذا بأكثر تفاصيل، فرحان برشا باستقبال سياسينا العنوبي خبير اقتصادي. مرحبا سياسين، وشكرا لك على قبول الدعوة.
4: مرحبا ومرحبا بأكسجين أفهام ومستمعين أكسجين أفهام.
3: شكرا لك، مرحبا. دونك اليوم مستويات التأثير المباشر الحروب الإقليمية والدولية على تونس قد تأثر بصفة كبيرة، كما ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفاع أسعار المواد الأساسية، زاد كيف نشوفوا اضطراب على مستوى سلاسل الإمداد والشحن اللي من شأنها كما قلنا أنها تأثر بشكل مباشر على الاقتصاد التونسي. دونك حبينا في البداية نقيم وشني هي ربما أكثر القطاعات سياسينا التونسية هشاشة واللي تكون عرضة أكثر مباشرة للصدمات الاقتصادية الحالية مع الوضع الراهن.
4: مشهد اليوم جيوستراتيجي في العالم، الناس كلها قاعدة تتفرج في الأخبار، واليوم نعيشوا في استقطاب حاد، تغيرات هيكلية كبرى. والهيكلية النظام اللي جاء بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، الأمم المتحدة والأمم المتحدة قاعد توا يشوف وقاعد ينضحك ويشوف في دراسته في استقطاب وفي صراع محاور تنافس اقتصادي وتكنولوجي ما بين قطبين اللي هي الولايات المتحدة والصين. هذا قاعد يزيد ويشكل في محاور اقتصادية جديدة. اليوم نسمع كلام جديد ما نسمعوش كنا بسيط جلوبال، اليوم ولينا نسمع بسيط جلوبال. تونس قد روحها في وضعية يلزمها تحافظ على التوازن داخلي من ليها عندها شركاء اقتصاديين وتقليديين اللي هي الاتحاد الأوروبي، ومن جهة فما تكتل قاعد يطلع ويتوسع وكبير اللي هو البريكس. اليوم قاعدين نعيشوا في صراعات وفي أزمات إقليمية كنت تحكي عليهم مستمرة، ولات توترات في منطقة الشرق الأوسط وتغيرات جيوستراتيجية زادت إفريقيا، وخاصة زادت هنا احنا في مناطق الساحل وجنوب الصحراء قاعدة تضغط كما كنت تحكي أنت على سلاسل الإمداد واللوجستيك. وثالث حاجة مهمة زادة ما زلناش ننساها وتقدمتها شوية، حكيت شوية على البترول وعلى الأزمة. أنفاق اليوم قاعدين نعيشوا في انتقال طاقي وانتقال مهم آخر هو انتقال عقلي. أما تسارع كبير في أوروبا نحو الاقتصاد الأخير والذكاء الاصطناعي، وهذا يفرض على الدول النامية وخاصة تونس باش نمنيو ونحطو قوانينا وبنية التحلية نتاعنا باش نخرجوا باش ما نخرجوش من السياق. كيقول البنية التحتية هي نربطها بموضوع الساعة في وزارة اليوم سي بي سي والخيط نتاع الانترنت وهذاك الكل اليوم التحولات اللي قاعدة تزيد. شنو هو الانعكاسات تاع الاقتصاد التونسي؟
3: اي
4: نخدم كذا محاور كبار. المحور هو كلفة التمويل الخارجي وضغط الديون. قاعدة تتسلى في برشا فلوس، وقاعدين نشوفوا في السنوات الأخيرة هذه اللي تضخم قاعد يطلع في العالم، وخاصة البنوك المركزية الكبرى طلعت في نسبة
3: الفايدة
4: عالمية. عمرنا ما رينا في أوروبا نسبة فايدة 4% وفي أمريكا 4%. هذا الشيء يصير كون شروط الاقتصاد الخارجي في تونس تعقدت شوية، ولا تونس ما تنجمش تاخذ تحمل التبعات نتاع القروض هذه. نعيد اللي احنا خدينا اخر قرض مازلنا كي خلصناه تعبنا برشا باش نخلصوا خليناه في جديد 2019 ومازلنا كي خلصنا 700 مليون يورو وهذه يعني الفايده نتاعه وقتها كان 6.375 تو كان باش نستردوا راهو 9.10 دونك نعاود نرجع نكون في التمويل الخارجي وضغوط الخارجيه على كل هذا من يهمنا للتبعية الاقتصادية نتاعنا ومين التبعية الاقتصادية نتاعنا كل ما نعرفه الاتحاد الاوروبي حتى الكل هو شريك الاول تونس اكثر من 70% مصادرات نتاعنا ماشيه للاقتصاد الاوروبي وخاصة فرنسا والمانيا وايطاليا اذا كان يصير ركود اقتصادي وهذا اللي صاير توا عندنا تراجع في تونس حاليا تراجع الطلب على السلع التونسية وخاصة في مكونات السيارات وخاصة في المسير
3: واللي اللي شفناه حتى اليوم زاد في الارتفاع نتاع قطاع الغيار السياسي اليوم
4: حاولت هذا تونس في جهة ثانية في مكونات السيارات اخر زاد لما نحكي وضعين قاعدين نحسوا فيه كونه السياح وقطاع السياحي
3: ثم تراجع
4: قاعدة تجيب الكميات اللي كانت علاش خاصة عندهم صعوبات هما في الاسعار صعوبات في الطلب ما قادت لهمش يفارني مش يسافروا الفواج هو الوزير التونس دونك برشا منهم اجلوا السفريات نتاعهم وزيد كيف كيف عمالنا اللي بالخارج كيف كيف قاعدين يحسوا في الضغوطات هذيا هذا شيء هذا شيء ادري ادري كونه العمله الصعبه اللي جايه كل سواء من السياحة وإلا من
3: المواطنين بالخارج
4: قاعدة في صعوبات وكل حاجة ولازمنا نركز عليها هي أسعار الطاقة والمواد الأساسية أنت حكيت برشا على الطاقة لكن إحنا لما عندنا زول في العجز العادي

0: وانت تشريه القمح والشغير تشريه زادة بالعملة الصعبة وتطبق عليك الفائدة وتطبق عليك زادة كيف الديون هذية فيك زادة انت اليوم قاعدة تعاني في وضع اقتصادي صعب برشا.
1: طبعا بعد نجيو على حلول. شوف في تونس ثم حاجة الضغوطات هذه الكل اللي صايرة موقعنا تو الموقع نتاع تونس هي نقطة إيجابية. علاش؟ على خاطر تو أوروبا قاعدة تحاول تتموضع في سلسلة الإمداد وهذه فرصة ذهبية راهي ما تصيرش ديما. ثم تو عندنا فرصة علاش؟ على خاطر الشركات الأوروبية ولات تلوج على إنتاج سلعة في منطقة قريبة جغرافيا وخاصة آمنة باش تفادي المشاكل نتاع الشحنة اللي صايرت في وفي
0: سياسيين استسمح استسمح السادة المستمعين النقطة هذه تركزوا عليها بأكثر تفاصيل لحظات مع الفاصل الإشاري ثم راجعين ومتواصلين نكملوا حوارنا معاك. نذكر ضيفنا اليوم الخبيرة الاقتصادية سينا العنابية.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللبلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
0: ما الساعة 57 دقيقة رجعنا لكم وتوصل معكم برنامجكم لازم لازم. ذكر ضيفنا لليوم الخبير الاقتصادي سياسينا العنبي. سياسين مرحبا من جديد. قبل الفاصل كنت تحكي في نقطة مهمة قلت أن تونس تعتبر موقعها استراتيجي خاصة بالنسبة للجارة الأوروبية اليوم ولازم زادة كيف اليوم تونس تخدم على النقطة هذه خاصة أن اليوم أوروبا ولا تبحث زادة كيف وينسبها اليوم الموقع الجغرافي الأمان اليوم الموجود في تونس ينسبها اقتصاديا
1: وهذايا ونساعدنا برشا علاش نخطر نجمو نخدمو جدا مع العيد العام نتاعنا مؤهلة وهي طلبتها اوروبا دونك عندنا فرصه كبيره توا جد الاستثمارات وبدات يعني تصير الاستثمارات وعندنا حتى استثمارات جد بنزرت ونحب نشير يعني نقطه مهمه برشا في تونس يلزمنا نحسنوا مناخ الأعمال ونقللوا من البيروقراطية.
0: مهم برشا.
1: نحبوا نزيدوا الاستثمارات ونسهلوا. قاعدين نسألوا في برشا سؤالات على البيروقراطية نتاع تونس اللي معروفة يعني في العادة. لهنا عندنا كان عندنا يعني شوية توجهات بتونس هي ثلاثة حاجات. ثلاثة حاجات بسيطة جدا. المهم ممكن نراو. الأولانية نوسع في الشركات الاقتصادية. العالم قاعد يتغير. إذن نتجه لسوق الأوروبية، إذن نتجه لسوق الإفريقية الدولة، إذن نبدل العلاقات نتاعنا مع آسيا والخليج.
0: أكيد.
1: دونك عندنا في الدبلوماسية الاقتصادية برشا خدمة على المناطق اللي جاية وجديدة والأسواق الواعدة إفريقيا، الصين والخليج. ثاني حاجة الأمن التقني.
0: إي.
1: سنين في كل بعضنا بالقسم الضوء وقسم الماء دونك استراتيجية يمنا نمشي برشا في الطاقات المجددة ربي وعطانا شمس وعطانا
0: الريح
1: ويمنا دونك الخيارات هذوما نواجهوهم خاصة باش ندعموا القطاع الفلاحي المحلي وهذا دونك نجم نقول أنا مسألة أمن قومي ونخففوا من التعب نتاعنا بالخارج اللي تدير الفلاحة وكتراء. ثالث نقطة مهمة جدا كنت نحكي عليها توا هي تسهيل الإجراءات الإدارية.
0: بيروقراطية.
1: هي رقم الدولة. هي حل المشاكل اللوجستية وخاصة في ميناء رابس والممارات بناء وتشييد زوز ديكور ونقرفات شوية مساحب وجهة منظر نأمنوا هكاك السلاسل نتاع الإمداد واللوجستيك الأوروبا وفي الأخير نحب نوه حاجة كتونس خاصة في توترات والضغط على البرميل البترول اللي كنا احنا في الميزانية نتاع تونس حددناه ب 63.3 دولار توارا وصل ل 90 وصل حتى ل 100 دولار وكي نزيد دولار نزيد دولار نحصلوا حوالي 164 مليون دينار الدولة يعني خذيتها على عاتقها.

0: ولدي يعني توجيه ولوجه الدولة في الدعم.
1: أما السؤال المطروح، هل قادرة تونس على أنها تصمد أكثر في الدعم اليوم مع تطورات هذه؟ خطر اليوم يوم بعد يوم قاعد ترتفع الأسعار،
0: هو مكلف على الخزينة وعلى البيجيب بتاعه، لكن ثم رأي استراتيجية. احنا في تونس اخترنا استراتيجية الدعم. في المقابل خليني نحكي شوية على استراتيجية المغرب. المغرب عمل تحرير كامل ومرونة في السوق وهدايا من عام 2015. وقت اللي يطلع سعر المحروقات يطلع في المغرب، يطلع سعر المحروقات العالم يطلع في المغرب. وقت اللي ينزل النتيجة شنية؟ ثم نتائج إيجابية. شنية الإيجابية هي حماية ميزانية الدولة من صدمات الخارجية. دونك الكلفة ما تصيرش على الدولة، لكن شكون يتحملها؟ يتحملها المواطن، يتحملها الاقتصاد المغربي، وتطلع الأسعار والضغط الاجتماعي. يعني المغرب تعمل شيك اليوم للسيكتور يخزن مباشرة اللي دخل فيهم ودخل خاصة في قطاع النقل. يعني تونس اليوم عندها دور استراتيجي. هي الاستراتيجية تاع الدعم الكلي للمواد، دعم المواد الغذائية ودعم الطاقة، وهذا يمكن برشا وما تقعدش للدولة باش تستثمر، باش تعمل استثمار داخلي والاستثمار العام واللي يعاون استثمار الخاص، ونهضوا بالاقتصاد ونعملوا ما كنا نتصوروه في آخر فصل الثلاثة اللي ما نفش نعملوهم في النمو الاقتصادي.
1: علاش؟
0: ما خطوش خطوش ما نخش معناها. وإلا نتوجه لتحرير السوق وندعمه بطريقة دقيقة جدا للمواطن اللي مستحق، وإلا ندعم القطاع اللي مستحق. هنا احنا في تونس راهو عندنا زوج خيارات. كان باش نقعد ندعمه في كل شيء بطريقة هكا، وخاصة الدعم ماشي للفئات المتوسطة مش ماشي للفئات الضعيفة. وندعم المخلوقات للقطاعات الكل.
1: نفهم من كلامك سياسيا انه انت مع اليوم مراجعه الدعم بقوه زاده، سورتو انه زاده ربما تونس بدات شويه فيها النقطه هذه على مستوى زيت النبات. نعرفوا الناس كل زيت النباتي كان مدعم من الدوله التونسيه، ولكن اليوم ستيب باي ستيب ولينا ما عادش نلقاو الزيت النباتي وماهوش موجود بالكل، والمواطن وكيخو في الزيت الاخر اللي يكون معناها باسعار اخرى على غرار الزيت النباتي.
0: يعطيك الصحه في المثال هذايا، على خاطر المثال هذايا يتوجه خاصه للفئات الضعيفه. وهذا شنو نحكي، يلزم الدعم يمشي للمستحقين. احنا توا تونس قاعده تعمل في برشا دعم، لكن بصراحه ماهوش ماشي للفئات الضعيفه. يعني سيت استراتيجي دو سيبلاج.
1: لكن ممكن يقول لك انا كيفاش باش نتوجه لهم اكثر، كيفاش باش نعرفهم؟ خاطر يخاف من ربما التحيل يصير.
0: راهو تحدي كبير ونعرفوهم ونجموا نغلطوا في العام الاول، نغلطوا في العام الثاني والثالث، ومن بعد نزيدوا نرقعوا ونزيدوا كذا ونوصلوا قد ايش. والقطاعات يلزمنا نتلاو بالقطاعات اللي فيهم خاصه القطاع السياحي والقطاع النقل. دونك يلزمنا الاستراتيجيه تاعنا تعود سيبلي. كما نقولوا احنا وقت اللي انت باش تسقي نواره تعطيها في الحور نتاعها، ما تسقيش في ميه بعيد عليها مترو، يجب يخلط الماء للنواره ما تستفادش منه برشا. دونك لو سيبلاج تري امبورتون.
1: مهم برشا. نحب زادة نطرح اليوم المثال السوري والأزمة الطاقية اللي عاشتها سوريا والارتفاع المشط لأسعار النفط في سوريا. السؤال المطروح اليوم، هل تونس على مقربة من المثال السوري خاصة على مستوى الارتفاع متاع النفط؟ وشفنا زادة مواطنين خرجوا في احتجاجات قالوا عن ما نحبوش زيادات في أسعار النفط ومناش قابلينها، وشفنا احتجاجات كبيرة برشا صارت في سوريا تابعناها في الأيام الماضية. تونس قريبة من هذا المثال سياسين؟
0: تونس قادرين باش نتحملوا الدعم، وإذا كان باش نزيدوا في الأسعار نتاع النفط في البنزين ولا في الجازوال، راهو هذاك باش يبوظ برشا الاقتصاد التونسي. علاش؟ خاطر باش تسبب لنا في التضخم. التضخم هذاك مش يصير. التضخم في الأسعار باش ترتفع. المواطن ما عادش باش يتحمل، ما ينجمش القدرة الشرائية نتاعو ما توفرلوش، ديجا توا تاعك. دونك شنو باش يصير لنا؟ هذا باش تصير لنا كلفة اجتماعية بهذا. يعني اضطرابات اجتماعية وتكسير وكسترا وكسترا. دونك استراتيجية الدولة هذا في تاريخ البوليتيك الإنجليزي، استراتيجية الدولة واللي توا ناجحة فيها اللي هي تمتص الدعم. تمتص الدعم نتاع المحروقات إلى فترة ما يرجع النمو، مش في قدرة النمو هذا. أنا جيماجين بعد ترامب وبعد الانتخابات وباش تريدوا وقاعدين توا فما يعني نقاشات داخلية ما بين أمريكا وإيران، وفما برشا كلام وبرشا كذا. ما نجموش حتى في أمريكا ما نجموش تضخم هذا. كنت لك أنا في أمريكا سعر الفائدة في أمريكا اللي كان في سبرج وفي واحد ولا في أربعة، تضخم كبر عنده. الأمريكان مويان ما يتلقش كما تكون في مويان، فهو مش ينتفض أكثر، هما خايفين عليه، خايفين منه. دونك مش ترامب قاعد يعمل كل ما في وسعه باش يهدي الامور باش يطيح الى سعر الطاقه. دونك نرجع لتونس، هي بالتقصير الدوله باش تعملها، الكلفه تكون باهظه على ميزانيه الدوله وعلى الاستثمار العام وعلى الاستثمار الخاص، وممكن ترفع شويه الاداءات، ثم ضغط جي بي اي ترفع باش تنقص الدوله من الديفيسيت نتاعها. لكن انا متصور اللي تحاول ما تطلعش في السوم المحروقات، فما ريسك كبير. حتى مش تطلع باش تطلع ممكن بعض المليونات باش ما يأثرش برشا.
1: هي قراءة تطمينية نراها من عندك سياسيين بطبيعة الحال من خلال زادة الوقائع والمعطيات اللي قاعد تشوف فيها. لكن نحب زادة ربما باش يكون عندنا خلينا نقولوا احنا بسطة كافية وشافية على اللي صاير توا. زادة نمشيو للتهديدات نتاع الحرب اللي ربما قد تندلع في أي لحظة بين روسيا الاتحاد الأوروبي، زادة كيف تداعيات الحرب اللي صايرة في الخليج، حرب السعودية والتحالف بقيادة السعودية ضد الحوثي اليوم أكيد سيلقي بظلاله اليوم على أزمة النفط العالمية، وتونس متضررة طبعا.
0: سوف ما يجب أن نعرف كل من اللي يأخذوا في القرار الحاليين في العالم اللي قاعدين نرى فيه ممكن نبقوا يعني سيسان بالمريونات دي تياتر. أما الفعالين الاقتصاديين والمسلمين في العالم هم الشركات الكبار ممكن العائلات الكبار والفينانس اللي قاعدة محور في هذه الكل، واللي كل ما يطلع البنزين هما هذيك عايزات لهم شركة الكبار. دونك ان سيرتان مومون باش نوصلوا للحد اللي ما عادش يطلع، خاطر حتى كي تصير الحرب الاقتصاد يطيح في العالم الكل. دونك فما ان كيليبر افير ما بين التوترات والاسعار اللي تطلع في تونيل، وقت اللي تفوت هيك تونيل القيمة هذيك هما بدهم يتراجعوا ويلقاو حلول. شفت دونك احنا انسيبي خاصة القارة الافريقية من قديم الزمان قاعدة تشيلي العراق لبرا القارة وهي قاعدة تظلمين.
1: مهم برشا. دونك تقريبا هذه هي أبرز النقاط اللي طرحناها في الحوار هذا. لكن إذا نحب نرجع معك شوية سياسين على الأزمة الطاقية اللي عاشتها اليوم تونس، وخاصة زادة ولت تخوفات كبيرة اليوم من الصيف القادم صيف 2027. حتى فما ناس يقول لك نجم حتى تمتد تولي معناها بشكل متكرر القطاعات المتكررة متاع الطاقة في تونس. هل حاضرين انو احنا نخدمه او بدينا نخدمه في من خلال متابعتك في تونس في استراتيجية ربما تمنعنا السنوات القدام من الأزمة هذه والعجز الطاقي اللي عشناه اليوم؟ هل تخلنا وبدينا مشينا في البدائل الأخرى كما طرحت أنت بكري، قلت أنه تونس معناها ما هيش قادة تستغل مالوغوزمون في الشمس ولا الطاقة الشمسية وكل. دونك هل احنا ماشيين فيها الخطوات هذه وإلا مزلنا الأمور ما هيش واضحة ومزبذبة أكثر؟
0: أنا نحب نذكر المستمعين نتاعنا اللي السماء الانقطاع في الكهرباء وقت اللي ينقطع الكهرباء دونك مضخات ومحركات اللي طلع في الماء ما تخدمش دونك يصير كذلك انقطاع في الماء. هذه من الحالات اللي ما كناش نعرفوها في تونس. انا عشت في بلدان اخرى كيما لبنان وكتيرا انا عمري ما عشت في تونس. هذا شو يخلينا يخلي كونه شركاء نتاعنا اللي في الخارج واللي يسالونا في سؤال خاصه على الانقطاع والطاقه اللي نعطينا بوان تري نيجاتيف في الخارج. الثاني السؤال الثاني هي الشركات الاقتصاديه اللي يبدا عنده 1000 خدام في المعمل وقص عليه ما يقولوش وقتاش باش يقص. دونك السماء في الصيفيه هذه تعبنا برشا خاصه انا نحكي على الشركات الخاصه. وعلى شركائنا في الخارج السؤال هذا يولي يتسألون
1: أكيد أكيد
0: حتى شركات اللي قاعدة تصدر في السيرفيس إذا أنا جنرال انفورماتيك قاعد يخدم ما عارف ولا كذا وعنده روندي
1: مطالب بوقت معين شي حدا يقدم فيه الخدمة.
0: شفت دونك عشنا لحظات عصيبة جدا
1: هو حتى اصلا وصل معناها جيش الهولندي وقت اللي يستنى اليوم في سترات من من تونس صار التعطيل يعني بخيفو كان باش تتسلم في الخريف هذايا تم تاجيلها انا باش تتسلم في وقت اخر اذا زاد كيف بفعل اليوم القطاعات المتكرره اللي صارت نتاع التيار الكهربائي وغيرها اليوم زاد ازمه المياه اللي برشا يرجعوا انه صارت بفعل الانقطاعات المتكرره يعني بالحق قطاع كامل يضرر الصغير الكبير
0: للسؤال وقت اللي المختصين
1: حذروا وتكلموا
0: ينبهوا وشركات تنبه
1: هذا اللي قلناه
0: المتلقي وينه؟
1: وي
0: علاش ديما انا نقول في تونس لازمنا عندنا حوار اجتماعي واقتصادي على خاطر وقت اللي الشركات ما تخدمش ما تصبرش ما عندناش عملة تعبة ما نجموش نخلصوا قرنا ما نجموش نخلصوا ديورنا
1: ما نجموش نجيبوا دواء
0: كلنا تتقص دونك نسمعوا بعضنا وقت اللي كلنا راهو يلزمنا نتاجر للطاقة البديلة المتجددة للشمس وللريح راهو ربي عطانا زيها وعطانا الشمس جاتنا ايطاليا طلبت لنا هاكا نحطوا كذا وبخيط وعطوني الشمس نتاعكم وعطوني الضوء نتاعكم وعطوني الالكتريسيتي
1: نتاعكم
0: دونك نصبروه اولى بين تونس دونك يلزمنا نحاول شفت كي ناخذ القرارات اليوم توا لو 30 سبتمبر شوف نخلطوا في جوان ولا ما نخلطوش علاش نقول الكلام هذايا خاطر الشركات اللي قاعده تخدم في المجال هذايا اليوم عندها برشا طلبات الحلوليات عملت كثرت برشا معامل كثرت برشا كذا دونك الطلب عليها ولا عالمي وفما دول عندها الامكانيات باش تستقطبهم باش حتى تخلص اكثر منا وخير منا وقبلنا دونك نحط استراتيجيه اليوم ان شاء الله نخلطوا في الصيف باش ما يصيرلناش الانقطاع ونعملوا استراتيجيه مش على عام واثنين وثلاثه نعملوا على القصير والمتوسط والبعيد.
1: هو روسي ياسين وكيد انت متابع وشفت معناها برشا مهندسين متاع طاقة ومهندسين في عدة مجالات عملوا دراسات وكانوا حاضرين معناها وزراء من مختلف معناها الحقائب الوزارية كما وزارة الطاقة والمالية وغيره وكانوا حاضرين وصار الحديث وتم طرح على الطاولة بكل معناها وضوح وشفافية وإحنا عنا عجز كبير ولكن تطرح سؤال تقول السنوات اللي فاتت وقت اللي اليوم الخبراء والمحلين ينبهوا من المشكل هذي علش لقينا رواحنا اليوم تحطينا في الموقف وما تصرفناش بطريقة واضحة خلتنا على الأقل نمنعوا الصيفية خطر مش معناها هذي مواطن قص عليه الكيماتيزور وقعد معناها في السخانة هذي اقتصاد متاع بلاد تضر معناها الموضوع تواصل حتىش معناها نحكيه الأزمة من جويلية حتىش بلسك سبتمبر احنا قعدنا نعانيه في المشكلة هذي
0: يعني جولني في نقول كونه يلزمنا نحصله في المسالك مش التوزيع في مسألة الخبار. دونك يعني الخبراء وأصحاب القرار مع الإدارة التونسية هذوما الثلاثة لازم يقعدوا مع بعضهم ويخرجوا بحلول لتونس. لا الحلول نتاع الخبراء، لا الحلول الإدارة، لا الحلول السياسية. أنا في الآخر المستفيد هي البلد، هي تونس، هي ولادنا، هي إحنا، هي مستقبل بلادنا. دونك والأوبجيكتيف نتاع الدولة هي لو بيانيتر سوسيال، لو بيانيتر سوسيال دو سي كونسيتويان. أنا وقت اللي تطلب مني، تطلب مني باش نأدي واجبي الضريبي ونأدي واجبي الضريبي، نطلب منك أون روتور تعطيني خدمات، خدمات فيها جودة.
1: وي وي
0: هو عقد اجتماعي ما بيناتنا.
1: اكزاكتومون وي.
0: سهلة العملية.
1: وي وي واضحة، هي واضحة من مالوغوزمون ولا صعيبة في تونس. التطبيق هو صعيب الحق، وتعذبنا اليوم بالاقتصاد نتاع الضوء، أثرت برشا اليوم حتى على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وما نحكيوش على المؤسسات الكبيرة برشا. خلينا اليوم في تونس الدور معظم معناها المحلات التجارية الكبرى والصغرى الكل، وما تلقاش حتى دبوزة ما تتباع في المحلات، ونجرت عليها أزمات أخرى.
0: طيب نرجع لدور الإعلام، دوركم أنتم باش تسرحوا قنوات الحوار.
1: هو احنا دورنا قمنا به ومازلنا نقوم به، معناها يعني احنا مشكلتنا اليوم كوسائل اعلام ما نلقاوش شكون مع شكون نحكيو، معناها اصلا جهات الحوار ولا الاطراف ولا الحكومات كيف نتواصلوا معاهم ما يتفاعلوش معنا، ما نلقوش معاهم، وديما احنا نمدوا ايدينا وزلت يدنا ممدوده.
0: حتى اللي تعملوا موائد الحوار مسيرش في المسائل الاقتصادية، في المسائل التقاية، في المسائل الفلاحية.
1: أكيد
0: أكيد كلاش نتقدم.
1: أكيد أكيد أكيد هو ديما هذا هو الدور متاع الإعلام، وإحنا قمنا به ومازلنا نقوم به، وإن شاء الله نشوفوا بلادنا القدام قاعدة تتحسن اقتصاديا وتقيا على عديد المستويات. نشكرك برشا، يعطيك الصحة على كل التفاصيل والمعطيات، الشكر كبير ليك على قبول الدعوة. الخبير الاقتصادي السياسينا العنابي كنت حاضر معنا اليوم في برنامج اللازم لازم. شكر كبير لكم أنتم الناس كل اللي سمعتونا وتابعتونا في برنامجكم اللازم لازم، راجعين ومتواصلين، أبقوا معنا.
2: لازم على أكسجين أفام.

0: لازم على
1: أكسجين أفضل. هي قصة غامضة شوية تقريبا وقت اللي تجندت كل الوحدات الأمنية البحرية جوا بحرا برا للبحث على زوج شباب كانت دارت الحكاية متاعهم منذ الأسبوع الفارت، وشفنا عمليات بحث متواصلة وخوف كبير على مصيرهم، ولكن بعد اتضح أنهم مشيوا إلى التراب الإيطالي وحرقوا معناها بالبحر. بعد تصدمنا انه تم معناها ترحيلهم من ايطاليا ورجعوا التراب التونسي. دونك هذه هي باختصار حكايه زوز شباب اصلي منطقه منزل عبد الرحمن اللي تم البارح ترحيلهم من ايطاليا الى تونس بعد ما كانوا هاجروا خلصه نحو السواحل الايطاليه في ظروف غامضه. دونك العائله نتاع زوز شباب هذوما اعلنوا في وقت سابق الغياب نتاعهم. الموضوع هذا كما قلنا اللي خلى اليوم السلطات الكل تتجند وتتفاعل معاها، وزاد كيف تفاعل كبير برشا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حاول المساعد عليهم وأنه يلقوا بلاصتهم. دونك بعد فترة من البحث اطلقت العائلة اتصال هاتفي من أحد أقاربهم وأبلغهم أنه زوز الشباب ذوما وصلوا إلى الأراضي الإيطالية ورحلتهم انتهت بترحيلهم البارح إلى تونس على متن إحدى البواخر في انتظار اتضاح ملابسات السفر متاعهم وظروف توقيفهم وترحيلهم اليوم. دونك هذه هي الحكاية كيفاش بديت وكيفاش وفيت، وتبقى ديما التفاصيل ماهيش واضحة ومفهومة ونقدوا نستنى بطبيعة الحال التوضيحات الجينة من المصادر الرسمية. السينوز هذا كيف كيف خبر آخر يجينا من المظيلة قفصة. دونك استأنف مصنع المظيلة واحد تابع المجمع الكيميائي التونسي نهار 28 سبتمبر 2026 نشاطه بعد فترة توقف دامت أكثر من 4 أشهر ذي أثر نفاذ مخزونه من مادة البخارة منذ 18 ماي الماضي 2026. المادة ذي كما تعرفوا مادة أساسية لتشغيل عدد من الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي بالمظيلة واحد. دونك التوقف متاع المصنع تزامن مع صعوبات في تأمين التزويد بالمادة هذه على خلفية الأزمة اللي شدها مضيق هرمز وما رافقها من اضطرابات في حركة التوريد والنقل قبل ما تستأنف عمليات وتستأنف عمليات توريد المادة خلال الفترة الأخيرة. الموضوع هذا يسمح بعودة النشاط للمصنع المظيلة واحد تدريجيا. دونك مادة البخارة تكتسي أهمية أساسية اليوم في المنظومة الإنتاجية للمجمع الكيميائي التونسي باعتبار دورها في تشغيل الوحدات الصناعية المرتبطة بإنتاج الحامض الفوسفوري والحامض الكبريتي. هما زوز مادات عندهم دخل كبير برشا يدخلوا في مراحل تصنيع الأسمدة الفوسفاتية اليوم في تونس في مجمع المظيلة واحد وبقية المجامع الكيميائية التابعة للمجمع الكيميائي هذايا. فوالا هكا كنوا وصلنا لنهايه برنامجكم لازم ميرسي بوكو يعطيكم الصحه. نشكر برشا ليكيب الكل اللي كانت معايا ملاك ريحافز قبل مكالمتكم الهاتفيه وتنسيق ألفة الجندوبي في رئاسه التحرير. ميرسي بوكو عزيز في الاخراج والاخراج الرقمي. اجمل تحيات عوض في العوني. باي باي فلامان.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمانتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: كي قنطرتها تتحل، اقصد غير الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللبلابي ناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: الصناعي وتابع الضمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان.
0: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في بخوني شواء من قديم الزمان. طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جوب بلانيغ والدو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا باوميغا فورماسيون على 23 232 0 65، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي، لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة. وانت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات، مفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19

المفتوح، ما تستنش للأخر وأحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرت.

0: الناس انها ترجع
1: راديو اكسجين اف ام.
2: نوفيكم بنشرة الاخبار مباشرة بعد الاذان.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
2: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
1: على www.radiooxygen.tr
2: على www.radiooxygen.tr.
3: أكسجين فام.
4: أكسجين فام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أكسجين فام. الموعد الأخبار على أكسجين فام. مرحبا. على صعيد الجهوية، تم صباح اليوم العثور على جثة رجل من مواليد عام 1968 أصيل ولاية بنزر تحت قنطرة سيدي سلمى. هذا وقد تحولت الوحدة الأمنية والحماية المدنية إلى المكان، وذلك في انتظار استكمال المعاينات ومعرفة ملابسات الوفاة. انتظم صباح اليوم تحت إشراف المندوبية الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ببنزرت، وبإعداد إكرام العويني ممثلة عن دار الثقافة حسن بالخوجة. قام المكتب المحلي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات برأس جبل بالتعاون مع شرطة المرور وتلاميذة المدرسة الإعدادية والكشافة التونسية وجمعية حسن بالخوجة والهلال الأحمر بنشاط ميداني تحسيسي لفائدة مستعملي الطريق قرب المعهد الثانوي محمد علي العنابي برأس جبل تحت شعار يوم السلامة المرورية برأس جبل. وتم خلال هذه التظاهرة توزيع مطويات تحسيسية لاحترام قوانين المرور والجولان لفائدة مستعملي الطريق. على الصعيد الوطني، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 1 لعام 2026 مؤرخ 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لعام 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وينص الفصل الأول على أنه تلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لعام 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتعوض بالأحكام التالية. الفصل 24 جديد يعاقب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال الإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، وذلك بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية، ذلك بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يكون العقاب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه، ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العودة. كما صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية في عدد 96 المؤرخ اليوم في 30 سبتمبر 2026 مرسوم عدد 4 لعام 2026 يتعلق بالمجالس البلدية، وتدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي تنظم إثر صدور هذا المرسوم. وإلى ذلك الحين تبقى أحكام المرسوم عدد 9 لعام 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية سرية المفعولة. ويحدد المرسوم الإطار العام لتنظيم المجالس البلدية وتركيبتها ومهامها، وينص على تمتع المجلس البلدي بالشخصية القانونية والاستقلالية والإدارية والمالية، ويسند النص إلى المجلس البلدي جملة من المهام من أبرزها تقديم الخدمات للمواطن والتصرف في المصالح المحلية في إطار وحدة الدولة وضمان المشاركة الفعلية للمتساكنين في إعداد البرامج البلدية ومتابعة تنفيذها وتقييمها تكريسا لديمقراطية اقتصادية واجتماعية وإرساء لدعائم دولة ومجتمع القانون. وينص المرسوم على مساهمة المجالس البلدية في تحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي في انسجام مع السياسات والخيارات الاستراتيجية للدولة. ويتضمن المرسوم كذلك أحكاما تتعلق بإحداث المنطقة البلدية بأمر ينص على اسم البلدية ومقرها، ويضبط الحدود الترابية لمنطقتها التي يجب أن تتطابق مع حدود العمادات المكونة لها بدائرة الولاية وفق معايير وضوابط تشمل عدد السكان والموارد المائية والتقسيم الإداري لتراب الجمهورية والتوازنات المالية للدولة، إلى جانب التجانس العمراني والمحيط الطبيعي مع توفر البنية الأساسية والمرافق العمومية. أبرز أخبار العالم، قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية اليوم إن فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق بينهما بشأن الهجرة. وأضاف المصدر ذاته أن نناقش شروط الانسحاب من الاتفاق مع الجانب البريطاني، وبموجب هذا الاتفاق ترحل بريطانيا المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، وفي المقابل فإنها تقبل عدد مماثل من طالب اللجوء بشكل مشروع الذين تربطهم صلات عائلية مع بريطانيين. وأعلن عن الاتفاق العام الماضي في محاولة للحد من عبور القوارب الصغيرة للقناة الإنجليزية الذي يفصل بين البلدين. نهاية هذا المعدل الأخبارية، نترككم مع وطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار العدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
3: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
6: وقت تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، بتفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اخترق وعمرها ما كانت الحل، هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال والدبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل6 سنين، من 6 ل10 سنين، جروب إيكول. وكان ولدك من 11 سنة فما فوق،

0: موجود في الجروب جن. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات. تجمو تكلمونا على 58 123 ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت. ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
1: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
2: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، يوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
2: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مساء النور، مساء الخير، تحية لكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا ومعدلين الموجة على تسانة فام عن 4.5. هذا موعد جديد من صيف على الموجة وقبل الأخير. إن شاء الله غدوة تنطلق معكم البرمجة الشتوية في برامج مختلفة تلقاوها طيلة الموسم الشتوي. لكن كما تعرفوا احنا نواصلوا معكم في سويعة ونص من زمان نحكي فيها في برشا مواضيع، تلقاو آخر الأخبار الجوية والوطنية، كيف زادة نعمل وطلع على الأنشطة الثقافية اللي انطلقت الحقيقة. وفي الجانب الثقافي باش نحكيه في مواضيع زادة مهمة وهمة جدا. تجمو تكلمونا، تتفاعلوا معنا وطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. في البداية باش نحطوا الرحال في مدينة ماتر، بالتحديد في دار الثقافة ماتر. نحكيه ثقافة، نحكيه مسرح، وبالتحديد نحكيه على ملتقى ماتر لمسرح الطفل في دورته الرابعة اللي باش تكون بداية من 2 أكتوبر يتواصل حتى 4 أكتوبر 2026 بدار ثقافة ماتر. التفاصيل وكيفاش بتكون الأجواء في 3 أيام، شنو البرامج وشنو البرنامج اللي محضرين هنا في دار ثقافة ماتر. يلتحق بنا عبر الهاتف قيس البغاني مدير دار ثقافة ماتر. مساء النور، مرحبا.
4: مساء النور اختي راني ومرحبا بك وبكل متتبعي اكسجين افام.
2: شكرا لك قيس، تحيه ليك، تحيه لكل العاملين بدار الثقافه ماطر. نحكيوا على الدوره الرابعه لملتقى ماطر لمسرح الطفل، الانطلاقه باش تكون 2 اكتوبر ويتواصل على مدى 3 ايام الى 4 اكتوبر. التفاصيل كيفاش تكون؟
4: ملتقى ماطر في دورته الرابعة لمسرح الطفل هو من تنظيم مؤسسة دار الثقافة ماطر وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت. دورة إن شاء الله تكون انطلاق من يوم الجمعة تتواصل نهار لحد 3 عروض فنية متنوعة. نهار الجمعة نعرض حكواتي آيات وحكايات للممثل القدير صالح الجدي، شكون انطلاق من الساعة الرابعة مساء بفضاء دار ثقافة مصر. نهار السبت مساء كذلك عرض مسرحي الأطفال، عرض جديد بعنوان العربة لشركة يافا للإنتاج، إخراج الممثلة نورهان بوزيان. ونهار الأحد إن شاء الله باش يكون مع اختتام انطلاق النساء 11 تاع الصباح عرض من إنتاج جماعة عشاق تياترو بالساقس عالم الحكايات. دونك هذوما عروض متنوعة ما بين الحكواتي وعرض الأطفال، دونك إن شاء الله الجمهور يكون موجود بكثرة ويتفرجوا ويتابعوا العروض اللي تكون متوفرة إن شاء الله.
2: تقريبا كل عام ولت عادة حميدة هذه، وأنه اليوم الصغار يستناو وأحباء المسرح للطفل يستناو في الملتقى ماطر اللي أصبح تقريبا كل عام نلقاو برمجة جديدة، برمجة ثرية متنوعة وهادفة بالأساس، وأنه اليوم كي نحكيه على الناش أو نحكيه على الطفل بالأساس.
4: أكيد أختي رانا إحنا في كل موسم وفي كل عام نحاول أنه نطوره أكثر ونقدمه ونطوره من الملتقى هذا اللي اسمه في دورة الرابعة. نتمنى إن شاء الله السنة المقبلة إنه بتكون ثم هناك إضافة إلى العروض، بتكون ثم ورشات تكوينية، بتكون ثم ندوات تهتم بالطفل وبمسرح الطفل.
2: مهمة جدا. خلي كلمة الختام قيس.
4: يعطيك الصحة على الاستضافة ودعوة الأولياء أنهم باش يجيبوا صغارهم ويجوا يحضروا مع صغارهم ويكتشفوا العروض هذولا، وإن شاء الله نعدوهم باش تكون دورة في المستوى، وإن شاء الله في الدورات الجاية تكون عروض أكثر وتكون متنوعة وتكون هناك ورشات كما سبق وحكيت لك ودورات تكوينية تكون ندويات، وإن شاء الله المهرجان يمشي يكبر، وخاصة أنه السنة المقبلة إن شاء الله باش تكون يعني قاعة العروض جاهزة 100% من ناحية تركيب الكراسي الثابت اللي إن شاء الله باش تنطلق عن قريب، ويكون هكا العرض فضاء العرض يكون فضاء متكامل.
2: يعطيك الصحة قيس البوغاني مدير دار الثقافة بماطر على كل هذه التفاصيل. كنا نحكيه على ملتقى ماطر لمسرح للطفل باش يكون 2-3-4 أكتوبر 2026 بدار الثقافة بماطر، دعوة للصغيرات للأولياء باش يهزوا صغيراتهم يتمتعوا بالعروض الموجودة، فما عرض الحكواتي، فما عروض مسرحية، فما أيضا زادة عروض مسرحية مختلفة للأطفال، فرصة باش أنهم يمشيوا يتمتعوا يتفرجوا يشاهدوا، وعلاش لازم يجربوا المسرح، خاطر اليوم نحكيه على المسرح نحكيه على فن من الفنون وأبو الفنون المسرح. دونك لهنا دعوة نجددوها للأولياء والأطفال باش يلتحقوا بتظاهرة ملتقى ماطر لمسرح الطفل. احنا مواصلين معكم في صيف على الموجة، نرجع بعد شوية باش نحكيه على خبر في ولاية بنزرت، نحكيه على موضوع مهم جدا، دونك اقعدوا معنا هنا راجعين.

13 دقيقة مواصلين معكم في صيف على الموجة. الحقيقة باش نمشي ولا غير الملح نحكيه على إحباط عملية اجتياز الحدود خلصة حدود البحرية خلصة من معتمدية غير الملح. تهلي هذايا اليوم أكثر أخبار اللي قاعد متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا زادة على المؤسسات الإعلامية اللي الحقيقة حكيت في الموضوع هذايا. ونحكيه اليوم من بينهم أربع فتيات في العملية هذه عملية الحرقة إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلصة. وانتمكنت وحدات الحرس البحري التابعة لمنطقة الحرس البحري ببنزارة في الليلة الفاصلة بين 28 سبتمبر و 29 سبتمبر 2026 من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلصة على مستوى سواحل معتمدية غار الملح. كيف وين تم ضبط 23 شخص من بينهم أربعة فتيات على متن قارب بحري في عرض البحر قريبا من الحدود البحرية الإيطالية. تبين أنهم من أعمار مختلفة وأيضا زادة من مختلف ولايات الجمهورية من بينهم تونس القيروان سوسة وأيضا زادة بنزارة. وين تمكنت خليني نفكر ونعاود نقول أنه الحرس الوطني بفضل اليقظة أمتيحهم بالنسبة لوحدات الحرس البحري واللي تمكنوا من ضبط المجموعة هذه اللي كانت بصدد الاجتياز الحدود البحرية خلصة باستشارة النيابة العمومية ببنزارة وين أذنت بالاحتفاظ بهم إلى حين استكمال الأبحاث وعرضهم على أنظار العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا. وكيف كيف زادة روحنا كي نحكيه على الموضوع هذا ولا الاجتياز ولا الحرقة روما نشجع بالعكس احنا نقوله باش انه الناس تفيق شوية على رواحة انه راو اليوم حياتك في خطر تعرض روحك للخطر في قارب ما تعرش عليه انت اللي تكون فيها سفينة ذي ولا البطن اللي تكون انت فيه ولا القارب اللي انت تكون فيه شنو وضعيته هل هو يسمح باش انه تكون فيه عدد كبير. واليوم نحكيه على قارب بحري فيه 23 شخص. يعني اليوم انت هددت حياتك بالخطر، انت عرضت روحك للخطر. يعني من لولا الطف الله كانت تجم تكون كارثه. دونك يعطيهم الصحه بالنسبه لوحده الحرس البحري موجودين في كل في البحورات الكل في الاقاليم الكل موجودين لحراسه الحدود التونسيه. دونك سيسر واحنا ردوا بالكم على صغيراتكم ديما تفقدوا صغاركم وإن شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحة وعافية. احنا مواصلين معاكم في صيف على الموجة نرجعوكم بعد لحظات. صيف على الموجة صيف على الموجة الموجة موجتك صيف على الموجة.

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اصنعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في بخوني شوار من قديم الزمان طول ساندويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوبانيغ والدو ريفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو
3: ألو صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري الكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397.
7: استنى المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش

calendrier pour le CGE. Défilé de mode, cérémonie de remise des prix, distribution des diplômes ou sahara khitamiya istithnaïya. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الاندلسيه بنزرت كاس بنزرت للحلاقه تعلم نافس ابدع وخلي بصمتك التسجيل مفتوح ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة. مواصلين معاكم في صيف على الموجة، وباش نمشي لتونس العاصمة نحكيو على معرض تونس للسياحة العلاجية والخدمات الطبية المساعدة اللي يحط الرحال مرة أخرى في تونس، وين باش يكون إن شاء الله الانطلاقة من 23 إلى 25 أكتوبر. دونك باش تكون المعرض في الفترة هذية 23 إلى 25 أكتوبر 2026 في دورته الثالثة. خلينا ناخذ التفاصيل ونفهموا شنو باش يكون في المعرض هذا. تلتحق بينا مدام فايزة الشعامبي باش تعطينا اكثر التفاصيل. مساء النور، مرحبا مدام.
1: مساء الخيرات، تحية ليك ولكافة المستمعين والمستمعات.
0: شكرا ليك مدام فايزة على قبول الدعوة، واحنا سعداء جدا كي نحكيو على مرة أخرى نلقاو معرض تونس للسياحة العلاجية والخدمات الطبية يكون موجود مرة أخرى في تونس. هيت خلينا نفهموا التفاصيل وشنو باش يكون فيه بالأساس المعرض هذا.
1: تفضل. مشكورة. دونك كما قلت، المعرض هذايا في دورته الثالثة باش يرتكز على ثلاثة محاور اللي هما السياحة العلاجية، المختبرات والخدمات الطبية وشبه الطبية. خلينا نقدموا نحطوا في إطار المعرض هذايا باش يكون في دورته الثالثة من 23-25 أكتوبر القادم، وينتظم بالتعاون مع الجمعة الوطنية للصحة والجمعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. لهنا عندنا معناتا لاكس نتاع السياحة ونتاع الصحة اللي هما اللي معناتها يكملوا بعضهم. علاش؟ على خطر تونس كوجهة معناتها سياحية بامتياز في الاستشفاء بالمياه البحر وبالمياه الطبيعية. هي معناتها كلاسية على شير مونديال نمرو 1. دونك الناس بتجيب التداول بالمياه البحر والمياه الطبيعية. معناتها عندنا دي سونتر اللي هما معترف بهم وفيهم دي بروفيسيونيل، دونك عندهم دي كيور يجيو معناتها نقولوا راهو رياضيين ولا نقولوا حتى معناتها مرضى اللي هما جايين من الخارج ولا حتى من تونس. دونك عندنا دي بريستاسيون اللي هما دو او نيفو ونستشهد بهم. هذه حاجه زاده، ما ننساوش عمليات التجميل زاده والطب الاسنان اللي قاعد معناتها يتطور بصفه كبيره برشا. وكي نجيو نعملوا مقارنات معناتها في لي بريستاسيون هذوما في تونس مع الخارج، نلقاو معناتها الكاليتي خير، كومبيتونس معناتها غارونتي، ونلقاو السوم خير برشا. زيد معاهم الكليما نتاع تونس وزيد القرب الكل، هذا من الكل يخليو تونس تكون عندها حظ اكثر واوفر باش الناس تجي تعمل هالبريستاسيون هذوما في تونس. تعديو الخدمات الشبه الطبيه ولا الطبيه المساعده، الباراميديكال، لكوخ باراميديكال. كي نحكيو على الحكايه هذوما نقولوا كيني، نقولوا دي ميدسان، تقويم الاعضاء، نقولوا لي مساج، هذوما الكل هذوما معناتها يوفرهم شكون؟ مثلا الكوخ باراميديكال. دونك هذا اللاكس الثاني. بوغ فينيغ لاكس الثالث هما المختبرات. المختبرات هما توا قاعدين يعطيو في حلول في معناتها في الدويات ولا حتى في لي برودوي دو بيانات وكوسموتيك حسب المتطلبات السوق. معناتها قاعدين يوفروا في ادويه بيان انتوندو، قاعدين يوفروا في دي برودوي اللي هما نستعملوا فيهم احنا مثل كل رجال نساء صغار كبار. معناتها باش معناتها يخليوا الحياه نتاعنا اسهل ونحسوا بكونفور اكثر. دونك هي قاعده تطبع لي لابوغاتوار المختبرات، قاعده تطبع شنو هي المطلوب في السوق باش توفروا. دونك هذوما لي تخوا اكس اللي نحكيو عليهم باش نلقاهم موجودين في هالتظاهرة هذيا. دونك معناتها دعوة مفتوحة للطب، للأطباء في لي سبيسياليتي معناتها مختلف الاختصاصات باش يجيو يلتحقوا بينا في معناتها في ليفينمون هذايا، يشوفوا آخر التقنيات في لي ماشين، في لي زيكيبمون، فما ماكينات جديدة، فما حاجات اللي هي سهلة نجموا نتنقلوا بها. حتى على سبيل المثال فما ليكو بورتابل معناتها ايكوغرافي متنقلة، مش لازم نمشيو احنا نعملوها في لي سونتر نتاع الغاديولوجي. دونك فما برشا حاجات قاعدة تتطور واللي هي تسهل لنا الحياة وتمكننا باش تكون معناتها لي ديبلاسمون تاعنا والا لي بريستاسيون تاعنا يكونوا اسهل واسهل. دونك هذوما الكل باش نلقاهم في الاكسبوزيسيون هذيا. ايفونتويلمون نلقاو برنامج علمي باش نحكيو على لي بوان فور نتاع تونس، ونحكيو على دي بارتناريا مع دي زيترونجي نوتامون دي افريكان باش يكونوا حاضرين معانا. وفما دي معناتها فما نتوركينغ اللي هو غارونتي باش الناس تجي تكتشف في كيما اي ميدان اخر نقول احنا دينا شفنا فيه جديد واخر ما حدث الكل حتى في الدومين هذي راهو دينا دينا هاو كلهم نسمه فلان خذي شهادة فك الحاجة ولا فما معتها اكتشاف فك الحاجة ديك ولا عملية هكا لك احنا نفرحوا برشا وقت اللي نلموا هالبوان فوق الكل نحطوهم قدمنا ونحكيه خاصة على الكمبيتنس تونيزيان باش نسوقوا معناتها لتونس والكومبيتنس نتاعها على الشان انترناسيونال.
0: مهم جدا اليوم الحقيقه كي نسمعوا مثل هذه التظاهرات اللي فيها الحقيقه اضافه فيها استكشاف وفيها اكتشاف زادة. لكن اليوم الهدف اليوم من المعرض هذا يظهر لي الهدف اليوم قريب طبي وايضا زادة فيه ترويج ايضا للمنتوجات اللي موجوده في تونس.
1: بالضبط خاطر احنا لهنا اللي في تونس اللي يبيعوا لي زيكيبمون فما حاجات مصنعه في تونس لكن فما حاجات اللي هي امبورتي دونك احنا لهنا فما حاجات تكون موجوده قاعده تبدا لكن احنا ما نعرفوهاش اللي هي موجوده كسوسوا مع الطب والا حتى في الجرون بوبليك كيب انسان عنده مثلا انسان مسن في الدار والا مثلا ذوي الاحتياجات الخصوصيه والا صغير ولا حد دونك فما ما تديزيكيبمون فما دي ماشين فما حاجات اللي هي تسهل الحياة لكن احنا ما نعرفوش هي موجودة
0: صحيح
1: دوك احنا نقولوا لهم راه اترافير المعرض هذا نجموا يجيو يشوفوها معناتها هو ديسيني سوسيالمون معناتها للطب اما زاد حتى الجرون بوبليك راهو نجم يلقى الظل نتاعو والحاجات اللي يلوج فيها احنا لهنا باش نحكيش فما جديد في الدومين نتاع السياحة العلاجية اللي بوغا طلعش قاعدين يخرجوا جديد مثلا كور باغا ميديكال مش قاعد عنده جديد دونك احنا نحبوا نشطوا هالكومبيتونس هذوما الكل اون فالور ونلموا مع بعضهم اي تكون نقطة لقاء وبارتنريا ايفونتوالمون مع معناتها ناس جاية من برا تحب تعمل معناتها بارتنريا مع التوانسة وتحب تحل افاق وتبدا فما دي مارشي ودي معناتها دي كولابوراسيون في الدومين هذايا
0: به برشا الحقيقة مدام فايزة أنه هذه الحدث هذا يكون هو فرصة للاستثمار لتعزيز التعاون بمختلف الفاعلين والمحليين الدوليين دعم الاستثمار في القطاع الصحة والسياحة والعلاجية. مدام فايزة خلي لك كلمة الختام.
1: شكرا. اللي حبيت نقوله اللي راو ثلاثة نقاط نختم بهم. الحاجة الأولى اللي هو دعوة مفتوحة للأطباء وللغران تبليك زادة. الحاجة الثانية راهو الدخول مجاني والحاجة الثالثة اللي هو ما سمعش بالسالون ويحب يلتحق بينا يدخل معنا كونتاكت مازال عنا كلكو زون بلاسمون ونعطيهم المعلومات اللي لازم الكل.
0: يعطيك صحة مدام فايزة الشعامبي على كل هذه التفاصيل. كنا نحكيه على معرض تونس للسياحة العلاجية والخدمات الطبية اللي باش يكون في تونس انطلاقا من 23 إلى 25 أكتوبر 2026 موقع الدورة الثالثة فرصة للناس اللي مختصة في المجال هذايا لباراميديكال أيضا زيادة الأطباء المختصين يكونوا حاضرين في المعرض هذايا اللي بش يكون إن شاء الله انطلاقا من 23 أكتوبر يتواصل إلى 25 أكتوبر. احنا موصلين معكم في صيف على الموجة نجعوكم بعد لحظات.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك اكسجين افلام بالصوت

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بوخ كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
2: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك مذهب تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور
2: تقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99 إيكول نزهة تعلم أتقن وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
3: مواصلين معكم في صيف على الموجة، وإحنا سعداء جدا الحقيقة بالخبر هذايا اللي نحكيه على منزل بورقيبة، ونحكيه على منح الصبغة الجامعية لقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. دونك ألف مبروك لكل العاملين بمنزل بورقيبة، وألف مبروك زيدا لكل أهالينا بمنزل بورقيبة وولاية بنزرت بمقتضى قرار مشترك صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 28 سبتمبر 2026، بين سيد وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي وسيد وزير الصحة. تم رسميا منح الصبغة الجامعية لقسم جراحة الأطفال بمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. دونك ألف مبروك لكل العاملين بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ولكل أهالينا بمنزل بورقيبة وأيضا زيدا بولاية بنزرت. كيف زيدا انطلقت اليوم الأربعاء بمقر معهد تونس للترجمة في مدينة الثقافة الشاذلية القليبي بالعاصمة فعاليات الندوة الدولية جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق حوار بين الثقافات تواصل على مدى يومين بمشاركة ثلة من الجامعين والمفكرين من تونس والجزائر إيطاليا والبرتغال وروسيا، وذلك احتفالا باليوم العالمي للترجمة الموافق ل 30 سبتمبر من كل سنة للاحتفالات بالعشرينية تأسيس معها تونس للترجمة. دونك ألف مبروك ليهم، إن شاء الله يا ربي بمزيد النجاح والتوفيق. نتعدي الموضوع آخر ونحكي

0: على الثقافة. وكي نحكيو ثقافة ما نجموش ما نحكيوش على المسرح وما نحكيوش على المسرح مع عميدنا وعميد الصحفيين وابن بطوطة الثقافة عم الهادي البكوري اللي حاضر معنا باش نحكيو على المهرجان الدولي لمسرح الشارع اللي باش يكون ان شاء الله الانطلاقة امتاعه 2 و3 و4 أكتوبر 2026 بالمركب الثقافي الشيخ خديج بن زرت. عم الهادي مساء النور. مرحبا.
1: مساء النور رامية، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء وكل محبي الأنشطة الثقافية والتظاهرات الثقافية.
0: شكرا لك عمل هادي. ربي فضلك يا عمل هادي، وأنا سعيدة جدا كي تكونك حاضر معايا وبالإفادة الكبيرة اللي تعطيها لنا وبالمعلومات القيمة اللي تمتعنا بها. وإحنا نحكيه عمل هادي على المسرح، نحكيه على المهرجان الدولي لمسرح الشارع اللي إن شاء الله باش تكون الانطلاقة نتاعو نهار الجمعة ماضي ساعتين بساحة فلسطين.
1: فعلا كما قلت رانيا، ينظم المركب الثقافي الشيخ إدريس في مدينة بنزرت فعاليات المهرجان الدولي لمسرح الشارع واللي باش يتواصل على امتداد 3 أيام كاملة كما قلت أنت، انطلاقا من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وهي تظاهرة هامة وهامة جدا جدا، خاصة أن مدينة بنزرت ستتنفس مسرح وتتعيش مستويات راقية من المسرح وبالخصوص من مسرح الشارع. يشارك في المهرجان هذا 5 بلدان ب14 عرض مشهديا، هما تونس ب9 عروض، الجزائر عرض، ليبيا عرض واحد، العراق عرض واحد، وإيطاليا أيضا عرض واحد. تأكيدا لكلامك أيضا، تم الهيئة المديرة اللي أشرف على المهرجان هذا واللي معناها المنسق العام نتاعها الأستاذ بكير الجمودي اللي هو تنظم وتشرف عليه التظاهر هذه، هو المركب الثقافي الشيخ إدريس في بنزرت بدعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. تكون هناك 4 فضاءات، عندنا ساحة فلسطين، ساحة مقطفة، الميناء القديم، ساحة بوغا مارشال، هما فضاءات مفتوحة تعرض فيها العروض هذه، في حين ستنظم دورات، وهذه أهمية أنا نتمنى المجهود الهيئة المديرة اللي يركزوا على التكوين، وندوات هناك ندوات تكوينية بالمركب الثقافي الشيخ إدريس، وأيضا ورشات في معناها كما ندوة من الخشبة إلى الشارع، تحولات معناها الفضاء والجمهور في تجربة مسرح الشارع، هذه باش تكون تنظمها تنظم في الفضاء المركب الثقافي الشيخ إدريس. كذلك نلقاو زوز ندوات، زوز ورشات، واحدة تأسسها الأستاذة أمال العويني ومحمد بلغيث، وهو دورة تكوينية في التعبير الجسدي وكذلك ديناميكية الحركة في الفضاء المفتوح، تسمح لها الهيئة المديرة فترة إضافة إلى العروض ومتابعتها. هناك دورة تكوينية وورشات عندها أهمية كبرى لقاو زداء العروض هذه، والبرنامج باش يكون كامل فيه برشا عروض كما قلنا. المسرحيات التونسية هي نذكرهم: نساء استنطار تشجيعهم، بنات الموج، كلوناج، دقازة، فتاش، الغنجة. والغنجة هذه أنا نوجلهم تحية لهم، وهم أبناء بنزرت وكانوا برزوا في الآخر ملتقى دور شباب وثقافة. وكذلك تم عرض مشهدية آخر لعبة عزلة ماذا لو وبنادم. بقية الدول المشاركة اقترحوا علينا عروض، نلقاو الخيال من الجزائر، من تونس ديان، من ليبيا عرض مشهدية دانس هال، ومن إيطاليا شيف أغيس من العراق. هذه العروض هذه الكل باش تنطلق، باش تكون هناك الافتتاح يوم الجمعة وكذلك تتواصل العروض التكوينية يوم السبت ويوم الأحد، ثم يوم الأحد يختتم باختيار أحسن المنتجات والتميزات وتكريم المستحقين والتتويج. هذا الحدث هذا احنا ما نجموش نذكر هذا وشكر للمركب الثقافي الشيخ إدريس اللي هو ديما عنده معناه التنوع وعنده الإشعاع الوطني وعنده
0: الإشعاع الثقافي. عمل هادي فما حاجة مهمة، انه كل عام فما تجديد، ما فماش كل حاجة هذاك نفس البرنامج كل عام نحطوه ونخدمه المهرجان والا المسرح. راهو كي تكون فما لمسات جديدة كل عام، وتكون فما عروض جديدة، ويكون فما تكوين جديد، وتكون فما عناصر جديدة، هو اللي يعطي الروح باش انه المهرجان كما مهرجان دولي اللي اصبح لمسرح الشارع كل عام يكون عنده إشعاع أكثر وأكثر. عمليات
1: أكيد، يعني هو مكتب ليلة هو مكسب لولايه بنزرت.
0: صحيح.
1: المهرجان لمسرح الشارع هو مكسب لولايه بنزرت، وتكون هناك كما قلت انت معناها نظره مستقبليه، نظره استراتيجيه، وتكون هناك مجموعه تعمل هيئه مديره تعمل في تناغم وانسجام، وتكون هناك لجنه متكامله وانا نمد على ايديهم ونثمن مجهودهم. وتسمحي لي خليني نذكرهم ربما في اطار دعم ووقوف جنب مدير المهرجان المسرحي لطفي التركي، المنسق العام الاستاذ بشير القمودي،
0: يتكلم
1: بالتنسيق مع الفرق المشاركه محمد بركات وزيد هو استاذ مسرح وتحفظ خاص، مختلف بالتوثيق سيرين غبشتي، مكلف بالورشات والندوات الاستاذ اوس ابراهيم، تقني الصوت والاذاعه وحيد الغرساني، ومكلف باللوجستيك جلال مصدق. شوفي كيفاش نحلاهم مجموعه متناسقه متناغمه،
0: وابناء المسرح عامل هادي
1: ابناء المسرح وابناء بنزرت، ونحن نعتز بهم وندعمهم.
0: قام من قامات المسرح والتمثيل لطفي التركي، ده اللي ما نقاش من احسن ما فما في بنزرت.
1: اكيد احنا هما فعلا مجموعه كما قلت متكامله ومختصه، والسجن تعطي الاضافه. وانا زاد نوجه تحيه لبنتي اللي شجعتها وهي صغيره عندما دخلت في مسرح الشمال، الاستاذة امال العويري اللي اصبحت اسم كبير وطنيا وهي بنت بنزرت.
0: صحيح.
1: وانا كنت من اول المشجعين لها وانا سعيد بذلك.
0: عمل هادي اي انسان يشجعه عمل هادي ويحط عليه الرهير
1: الحمد لله
0: يشد ثنيته ويكون في مستوى
1: يتطلع تحقيقا، يعني تحية لها.
0: اي تحية لها.
1: معناها نعميها بالنجاح اللي عملته واصبحت وجه وطني وانا لها ذراع باع وذراع، وهذين نحبوك ابناء بنزرت
0: يكونوا مميزين
1: من بنزرت، اصبحوا لهم اشعاع وطني، وهذا شيء ايجابي
0: باهي برش
1: يعني يستندوا به
0: تفاصيل. اكيد عامل هادي نقعدوا في متابعه للمهرجان ويكون فما جديد الا وتكون حاضر معايا باكثر تفاصيل. يعطيك صحه عامل هادي على كل هذه التفاصيل. تحيه ليك، تحيه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وبرونشي معانا على 90 فيم على 4.5. احنا نخرجوا فاصل صغير موزيكا ومن بعد باش نرجعوا نحكيوا في موضوع زايده مهم، وتقريبا كل يوم قاعدين نحكيوا عليه، وكل يوم نحكيوا على حجز للمواد المخدرة، ونحكيوا على الحرب اللي قايمة على المخدرات والإفة هذه اللي ولات ياسر مهددة بأصغيراتنا، تزامنا مع العودة المدرسية. دونك فاصل ونرجعين.

مايكل جاكسون. وصلنا للخمسة واثناشن دقيقة على موجة إذاعة أكسجين فيم. الحقيقة قبل ما نخرج فاصل ونخرج للغنية كنت حكيت على إفة المخدرات والظاهرة الكبيرة متاع المخدرات اللي زادت وتفاقمت أكثر وأكثر مع العودة المدرسية. وإحنا نعرف وأنه منذ بداية السنة الفارتة في جانفي في فيفري حتى في أواخر ديسمبر 25 وفي كل في الفترة الممتدة يعني في الوقت هذاك الكل شفنا وشهدنا عمليات استباقية كبيرة برشا لعمليات كبيرة لكميات كبيرة من المواد المخدرة اللي تمكنت وقتها سواء الحرس الإدارة العامة للحرس الوطني وإلا إدارة العامة للأمن الوطني اللي تمكنوا من الإطاحة بعدد هامنا المروجين وحاجز زادة كميات كبيرة من المخدرات. وأيضا زادة مع العودة المدرسية شفنا حجوزات كبيرة وكميات كبيرة من المواد المخدرة اللي كانت باش تتوزع وتتروج في محيط المؤسسات التربوية. ممكن هنا نحكي مرة أخرى على فرقة الشرطة العدلية براس جبل اللي حققت نجاح آخر في إطار التصدي لكل المروجين ولظاهرة ترويج المخدرات في صفوف الشباب وأيضا زاد بمحيط المؤسسات التربوية وانتمكنت من الإطاحة بمروجين لمادة القنب الهندي بمحيط أحد المؤسسات التربوية وان قاموا بالإطاحة بشخصين هذوما بينصغ بعد توفر معلومات على أنه وجود شخصين بحوطتهم مواد مخدرة هما من ذوي السوابق العدلية في استهلاك وترويج المخدرات أعمارهم تتراوح بين 22 و25 سنة. الحقيقة كانوا يستغلوا مستودع في أحد المناطق بالمدينة برأس جبل يستغلوا المستودع ذي باش يخبيوا فيها المواد المخدرة. بعد هذيك كيتيح الليل تجبد المواد المخدرة هذيك ويتم ترويجه في النهار وأيضا زيدا في الليل. في الليل وين في بلايس اللي تبدأ من فيهاش برشا ضوء برشا إنارة العمومية يتخبيه دونك ويروجوا المواد هذي. وفي نفس الوقت زيدا تلقاهم موجودين الصباح في محيط المؤسسات التربوية في المقاهي في الساحات العمومية ويروجوا للمواد المخدرة هذي المتمثلة في مادة القنب الهندي الزطلة. تم حجز عدد هام من القطاع من الزطلة مختلف الأحجام مختلفة الأحجام اللي كانت بحوزتهم وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل مسك واستهلاك وترويج مواد مخدرة في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة وفق ما أفادنا به مصدر أمني. على ذلك ديما نقول للأولياء اللي قاعدين يسمعوا فيا ديما فقدوا صغاركم شوفوهم مع شكون يخالطوا شنو عندهم في سكانهم رو ما هيش ذيك حاجات خايبة بالعكس رو ذيك حاجات تخليك أن تحمي صغيرك وتحمي روحك أنت زادة من الحاجات هذوما. وفي نفس الوقت ده نحكي ومع صغيراتنا نوعي يهم بالظاهرة هذية وبالمخاطر هذية وراو اليوم فما حاجة مهمة خليني نقولها راو اليوم اللي ما يتكيفش ما يستعملش الدخان راو ما هوش متأخر وعايش في زمان آخر ولا عايش في محيط آخر ليه راو هذيك هو صحيح راو عمرك 12 و13 سنة و15 سنة تتكيف في الدخان بعد تولي تتكيف في حاجات أخرى في مواد مخدرة أخرى راو هذا ما هوش حاجة ريبيه ولا فخرة ولا أني أنا نعمل ونعمل في الحاجات هذو ونستهلك في حاجات بالعكس تقعد الظر في روحك والظر في صحتك. على خاطر اليوم رام مختلف التلامذة والشباب اللي قاعدين نشوفهم يضحكوا على بعضهم كي يلقاو صغير متربي برشا وما يستعملش المواد هذه وما يستعملش الحاجات هذه يقولوا انت عايش في زمن غير الزمن بتاعك. بالعكس ذكر ربية صحيحة انه اليوم كي يشوف الحاجات هذوما ما يجرأش انه باش يستعملهم ما يجرأش انه باش يقول اي اتو نجرب ونشوفه كذا لا بالعكس دونك استحفظوا على روحك. اي تلميذ ولا اي صغير ولا اي شاب ولا اي شابة قاعد تسمع فيا راك الثنية اللي ماشية فيها هذيك هي صحيحه كي بوك وامك يقولوا لك راه من الحاجات هذوكم ما نستعملوهمش سي ما نستعملوهمش وذاك خطر على حياتك ويهدد مستقبلك الدراسي ويخليك ما عادش تركز في قرايتك وتركز في حاجات اخرى. دونك ربي يحمي صغيراتنا ربي يحمي بلادنا. تحيه كبيره للوحدات الامنيه مختلف الاختصاصات اللي موجوده في كامل تراب الجمهوريه اللي قاعده تخدم في خدمه كبيره للتصدي لظاهره ترويج المخدرات. هكا معكم نكون وصلنا لختام برنامج الصيف على الموجة لليوم. إن شاء الله تكونوا عديتم على موسم مزيان. غدوة إن شاء الله أنا تلقوني الصباح في برنامج لازم نبض الفلاحين إن شاء الله أبارتين من الماضي ساعة نحكيه وفلاحة نحكيه في عديد المواضيع نحكيه في شواغل ومشاغل الفلاحين النقائص الإشكاليات هذا الكل أكثر إن شاء الله غدوة بأكثر تفاصيل أبارتين من ماضي ساعة في لازم دونك تحية كبيرة كان الفريق اللي رافقني اليوم. تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير. تحية كبيرة العزيز في الإخراج والإخراج الرقمي. تحية كبيرة لحافة التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كنت معكم أنا رانيا ترافلسي. دمتم في رعاية الله.
صحيفة على الموجة، صحيفة على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: صناعي وتبع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي. عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. دول سومويتش، غلياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريلي، جو بلونيغ، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 0 65، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397. استنى،

وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات، مفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19

0: التسجيل مفتوح، ما تستنش للأخر وأحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرة الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق. غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرة.
1: راديو أكسجين

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد.

0: انك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجوده، وكل عام عندهم ديكادير تلمذكهم، وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. مالك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سيرع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
7: انت تعرف علاش؟
8: نعرف. وانت تعرف علاش؟
7: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
8: نحبوها على خاطر تسمعنا
7: وتحس بينا،
8: تعاوننا
7: وتفرح معانا.
8: نحبوها على خاطر تفهمنا،
7: ترشدنا،
8: تنصحنا
7: وتوعينا.
8: نحبوها على خاطر ديما معانا،
7: ليلي معناها
8: تبعد ولا تقرب،
7: هي ديما معاك،
8: تخفى ولا تسهر،
7: هي باقي بحذاك.
8: نحبوها على خاطر
7: تزهينا
8: وتونسنا،
7: وحتى كان بكينا
8: بيديها تمسح عينينا.
7: توا عرفت علاش؟
8: وانتي فهمت علاش؟
7: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاس.
9: لينا أغاني غير الأغاني، ما احنا لي

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين FM

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، أنفولاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: اثنين يتبع الضمان.
1: مع تبي مغراوي اتهنى وثمان.
0: مع تبي مغراوي اتهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب بلانيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.

0: التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
1: ألو؟
0: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
0: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
0: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
2: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP وBTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بيسي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجم تعديو الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
4: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، إبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوفير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي

التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولات غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرت.

0: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكران وأغلى كومبليمان أليمانتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتوياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
3: تسمى المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
5: راديو أكسجين

0: اكس بروتكسيون خبره سنين في مجال الحمايه وجوده الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقه وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئيه photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافيور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجليري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، و ايبيلاسيون فيزاج انكار.
1: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من النبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمعني، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجوده، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدهم حجم الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232. وإلى كلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

من يوم الهيفال وما فيش شي بيفرحني.

الله. أنا اللي بزقف لكم.

0: عايشي فكرة.
1: راديو أكسجين FM.